0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: راديو تايم سكوير FM، النغم والمتعة دفعة

0: كان في منظور ما قدرت أجله. البارح أنا
1: تبغى الصدق أكذب عليك.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
4: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: يا هلا ويا مرحبا بكم.
6: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
5: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
7: بأكد كتير.
5: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
8: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

0: أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين، ويا مرحبا في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة متجددة في رحاب الكلمات، في رحاب الأدب واللغة، في رحاب الكتب والمعرفة. نرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم، ونرحب كل من ينضم لنا على مختلف مجالات بث الإذاعة، سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا حياكم الله ويا مرحبا. حلقة اليوم رح نتناول بيها موضوعين. الموضوع الأول هي موضوعة المال، الفلوس، والفلوس تغير النفوس، وعند الفلوس تعمل النفوس، وغيرها من الموروث الكبير، العلاقة الملتبسة، العلاقة العاطفية بين الإنسان وبين الأموال. يمكن يعني نقول إنه إحنا نحب كثير من الأشياء، لكن حبنا للمال مسألة مختلفة. حتى في القرآن معنى الآية وتحبون المال حبا جما. الإنسان هو يحب المال ويسعى يشتغل ويذبح روحه ذبح على مود المال، على مود الفلوس بالنهاية، يعني هي الهدف الأسمى. عوفك من كلام تحقيق الذات والهيبة والمكانة ومساعدة الناس. الخلاصة الإنسان يريد يحصل على الفلوس، لأن الفلوس تأمن له مستوى معاشي جيد، يقعد بمكان حلو، يسافر، يدخل مطعم، يشتري سلعة، يشتري تليفون حديث، يتعالج بشكل جيد. فرح نبدأ بمحورنا عن الأموال. ماذا قالت الفلاسفة والمفكرين، وماذا تغير الأموال والمال فينا؟ أهلا وسهلا بكم في مجاز.
1: أحن لهم وقولا باكر يرجعون

المال أصدقائي هو أكثر الأشياء حضوراً في حياة الإنسان اليومية، لكن الغريب أنه أقل الأشياء حضوراً في حوارات

علاقتنا، وهنا أقصد حواراتنا العميقة. فلوس يعني علاقتنا بها غريبة، نتكلم عنها بهمس ونشعر بالخجل لما نطلبها، ونشعر بالذنب لما نملكها. شوف الإنسان الغني أحيانا قسم بيهم يحس أنه هو ما أخذ حق آخرين، يعني مش دعوة عندك كل هاي المليارات أكوش. ونشعر بالمرارة حين تغيب، يعني حتى موجودة هي مشكلة وما موجودة هي مشكلة. شوف هسه واحد الإنسان يجاوب على كل الأسئلة بس ما تقول له قد راتبك، يضوج ما يقبل. يجاوب على أسئلة أخرى خصوصية قد تكون أكثر خصوصية من مبلغ الراتب، لكن الراتب لا، خط أحمر، أو مكسبك أو دخلك أو فلوسك. لكن السؤال الحقيقي اللي نادرا ما نطرحه بصدق على أنفسنا أحبتي، ماذا يفعل المال بالإنسان؟ ماذا يغير المال بالإنسان حينما يكسبه؟ ماذا يفعل بنا المال حينما نفقده؟ والحرية الحقيقية تجي منين؟ تجي من المال؟ أم أن المال والفلوس تصنع مثل السجن، بس سجن رهيف، ها؟ صعب نشوفه، تصنعه حولنا.

المال إذا أردنا نتناوله بطريقة فلسفية، فأرسطو هو كان أول من فرق بين نوعين من الثروة، وعند مصطلح الأويكونوميا اللي هي إدارة الثروة لخدمة الحياة الجيدة، ومصطلح آخر تكديس الثروة لذاتها دون غاية إنسانية. أرسطو حقيقة كان ضد المال لما يصبح المال هو الغاية مو الوسيلة. شنو الغاية؟ الغاية يعني أنا بس أريد أجمع فلوس، الوسيلة لأنه أنا بهاي الفلوس أساعد الناس، أحسن مستوى المعاشي، أخدم أهلي، أخدم منطقتي، أخدم المحتاج. يعني لما يتحول الإنسان من شخص يستخدم المال إلى شخص يخدم المال، خادم، عبد عد المال. كناس عجيبة أمرهم، نص صبح لليل يكد ويجيب ويكود، لا يأكل بيها مثل الأوادم، لا يشتري بيها هدمة مثل الأوادم، لا يسافر. أكو نمط هالشكل أكيد كلكم هسه تسمعوني تبادر إلى ذهنكم واحد مار عليكم بحياتكم، يقعد من الصبح لليل هو يشتغل بالشركات، بالمعامل، بالورشة، مات بالدكان، بس يجيب ويكود. يابا لا عمرك شفت طلع الحج، لا فد يوم سوى سفرة سياحية، لا أخذ عائلته المكان، لا اشترى له قميص بيحظ. أدري زين هذا قاعد يجمع بهاي الأموال المن؟ إذن هو موظف عند المال، هو عبد عند المال. تلاحظ شلون؟ ماركس، الفيلسوف ماركس، ذهب أبعد من ذلك، هو وصف ظاهرة نظر لها سماها الاغتراب. قال الإنسان اللي يعمل لا يرى نفسه فيما ينتجه من عمل، هو يبيع وقته وجهده ويعود إلى بيته فارغا. المال في هذا الإطار هو مقابل جزء من الروح، من روحية الإنسان، وهذا كلامه هواية دقيق. الإنسان الذي يستهلك نفسه في العمل بشكل كثير من أجل الأموال روحه تبهت. شوف أنت متباوع لحتى ما عنده إقبال على الحياة، متعب، قلق، مرهق، مشغول، مكدود، ممرور. ليش؟ لأنه هو جاي يبيع وقته، جاي يبيع عمره، جاي يبيع. هو احنا جايين يعني لما نشتغل احنا جايين نقايض اوقاتنا واعمارنا بهذه الاوراق اللي نروح نصرفها راس الشهر، ما تبقى اسبوع ورا الراتب ما تبقى.

ماذا تغير الأموال في النفس البشرية؟ ماذا تفعل الأموال في الدماغ البشري؟ شو يقولون؟ يقولون خاصة دراسات علم النفس الاقتصادي كشفت أشياء مقلقة، إنه أكو دراسة شهيرة سوتها جامعة كاليفورنيا على مدى عقد من السنوات، عقد يعني 10 سنوات، وجدت إنه الأثرياء أكثر ميلا للغش في الألعاب والتفاوض والتصرف باستحقاقية، مو لأنهم أشرار حقيقة بطبعهم، ولكن لأنه امتلاك المال ينتج إحساس بأن القواعد لا تنطبق عليك بالقدر ذاته اللي تنطبق على الآخرين. إذن هذا تغير نفسي. الثري اللي عنده فلوس لا إراديا يتحول يحس نفسه أعلى من الآخرين وأكثر استحقاقا من الآخرين، هو مسموح لأنه يحصل الأشياء الزينة، هو مسموح لأنه يفوز دائما، ما وارد أنه يخسر، ما لازم يخسر لأنه هو ثري، ما لازم ينتظر مثلا في طابور معين أو في معاملة معينة. تلاحظوهم دول يدفعون، ما يهمه يروح ضابط كذا مدير ما هذا، يروح ويدفع فلوس في سبيل أنه ما ينتظر، هو يعتقد أنه أكثر استحقاق، هو أعلى قيمة من الآخرين. إذن المال يغير الإنسان، هذا المثل اللي ويغيره بالعلم، يعني باعتراف العلم والدراسات. ليش يقول لك عند الفلوس تعمل نفوس؟ الأشد إثارة دراسة نوبل دانيال كانيمان وواحد اسمه أنجوس ديتون، سووا دراسة سنة 2010 وجدوا أن السعادة اليومية ترتفع مع الدخل حتى حد معين، يعني 75,000 دولار سنويا وقتها، يعني هذا راتبه 100 مليون بالسنة. هذا منه هذا راتبه 100 مليون؟ هلا يشتغل بالنفط سيزعلون من يوم جماعة الشركات، تحياتنا لهم. بعد هذا الحد المزيد من المال باعتراف كانيمان، وكانيمان عالم نفس وفيلسوف من طراز رائع، بعد هذا المبلغ 100 مليون بالسنة، الحقيقة المال لا ينتج مزيدا من السعادة اليومية. شافوا هالشكل أو قالوا هالشكل، ماذا ينتج إذن يا سيد كانيمان؟ قالهم والله ينتج أمان، ينتج مكانة، ينتج خيارات، لكن ليس بالضرورة أن ينتج سعادة أو فرح أكبر من الآخر. هذا كلام مهم، مع الأموال لا تشتري السعادة، نعم تعطيك خيارات، تعطيك مكانة، تعطيك أمان، لكن الأمان هذا هم نسبي، ياما وياما، يعني أكثر من ستيف جوبز يملك بالمليارات، خطية لما أصيب بالمرض ما قدرت الأموال كلها أنه تنقذه. هذا لا يعني أنه المال لا يهم، لكن يعني إخواني أنه علاقتنا به أكثر تعقيد مما نعتقد.

في المجتمعات الاستهلاكية الحديثة صار فتشي خطير إنه الإنسان صار ينعرف بمقدار ما يمتلك. السيارة صارت جزء من هوية الإنسان، الحي اللي يسكن به صار جزء من هويته، جزء من تكوينه، جزء من نظرة الناس إليه. الساعة اللي يلبسها، التليفون اللي شايله، كل هاي تحدد مكانته قبل أن ينطق بكلمة واحدة. بالسابق كان الناس تفرز العالم على الشهايد، تفرز العالم على منطق الإنسان، على تهذيبه، على أخلاقه، على القيم اللي يؤمن بيها، سلوكياته. هسه مو مهم، هسه سيارته شنو، رصيده بالبنك شنو. وعالم الاجتماع ثورستاين فيبيلن سمى هاي الظاهرة بظاهرة الاستهلاك الاستعراضي، يعني الشراء يتم من أجل أنه نرسل رسالة اجتماعية للآخرين، مو أنه والله شيء محتاجينه ونروح نشتري. أنا لازم أخذ آيفون، آخر آيفون 17 18 حتى الناس تباوع علي شيء واو، يعني هذا شنو هذا مرتب 18 17 بيش هذا مدري شنو هالشكل، الناس تأخذ عليك فكرة. المشكلة أنه هاي الرسالة تحتاج تجديد مستمر، يعني 17 بالتاسع ينزل 18. سيارة اشتريتها السنة ورا سنة تصير السيارة قديمة، مو آخر موديل. تشتري ساعة، تشتري حذاء، دائما تشتري عطر، دائما أكو شيء جديد ينزل. إذا ما تلحق عليه وتشتري أنت راح تخرج من هذه المسابقة، تخرج من الأنظار، لأن أصلا أنت دخلت بساحة سباق لها علاقة بالقيمة المادية، ما لها علاقة بالقيمة المعنوية. والقيمة المادية تصير أنت لازم تستهلك نفسك في سبيل أنه دائما تجيب فلوس حتى دائما تبقى بالأضواء، تدخل بسباق ما إلى نهاية. اليوم الشيء اللي تشتري اليوم باشر يتحول إلى شيء عادي. بس الحديث عن المال لا يمكن أن يتم أحبتي دون الحديث عن غياب المال، يعني الفقر.

0: الفقر حقيقة أكو أبحاث لسندل، أكو كاتب سندل موليثيان عنده كتاب اسمه الفقر أو الشح الشكل، يعني أثبت به أنه الفقر يستهلك جزء كبير من الطاقة الذهنية. الإنسان الفقير عقله مشغول باستمرار بحسابات السيرفايفل، حسابات البقاء، شكد بقى للإيجار، شكد بقى عندي مدخرات الشهر ده، احتاجوا رعاية صحية أو مراجعات أو مدري شنو، شكد لازم أصرف. فبالتالي التحكم بالقرارات، بالاندفاع، بالتخطيط بعيد المدى ما يقدر يسوي. بمعنى آخر أنه الفقر يصنع بيئة ذهنية تعيق الخروج من الفقر، مو لأن الفقراء ما يردوا يصيرون أغنياء، لا لا، بس لأنه الفقر نفسه يضيق أفق الممكنات، ما يخليك يعني خلي خياراتك محدودة، المدرسة اللي تدخل بها أولادك محدودة، المكان اللي تعالج به أهلك محدود، الأكل، طبيعة الأكل، كواليتي الأكل اللي ممكن تجيبه محدود. تلاحظون شون؟ رغم نعم مع استثناءات قليلة أكو ناس من الفقر وصلوا إلى الغنى. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن المال وما يغيره في الإنسان، وثم ونرجع لاحقا ناخذ علاقة المال بالعلاقات اللي هو الثمن المخفي المدفوع، لأن المال يغير العلاقات حين لا يتم الانتباه إليه. نسمع هذا التقرير ونرجع.
1: في تجربة نفسية أجرتها جامعة بريتش كولومبيا، وضع مشاركون في غرفة فيها كرسيان، أحدهما بجانب كومة أوراق نقدية والآخر بعيد عنها. الذين جلسوا قرب المال طلبوا مساعدة أقل حين احتاجوا، وقدموا مساعدة أقل حين طلبت منهم. لم يأخذوا المال، لم يلمسوه، مجرد قربه غير تصرفهم. عام 1978 فاز مجموعة من الناس باليانصيب، وفي الدراسة التي تابعتهم لسنوات كانوا أسعد مؤقتا، لكن بعد سنة عادت مستويات سعادتهم إلى ما كانت عليه قبل الفوز. الدماغ البشري يكيف نفسه مع الجديد ثم يطلب المزيد. الاقتصاديون يسمون هذا عجلة السعادة، تدور دون أن تصل. لكن ما لا يقوله هذا الاكتشاف أن الذين خسروا أرجلهم في حوادث في نفس الدراسة عادوا هم أيضا إلى نفس مستوى سعادتهم السابق. الإنسان يتكيف مع الكثير أكثر مما يظن. في الدول الأكثر مساواة اقتصادية كالدنمارك والنرويج، معدلات الثقة بين الناس أعلى بكثير، ليس لأن الدنماركيين أكثر فضيلة، بل لأن الفجوة الاقتصادية الكبيرة تنتج قلقاً اجتماعياً مزمناً يجعل الناس يرون بعضهم منافسين لا شركاء. المال لا يفرق الناس مباشرةً، التفاوت في المال يفعل ذلك. الفيلسوف جورج زيمل كتب عام 1900 رسالته فلسفة المال، وقال شيئا لا يزال يقلق: المال الحديث حول كل شيء إلى قيمة قابلة للمقارنة، الصداقة، الوقت، الجمال، الأخلاق، كلها باتت تقاس بمقياس واحد. وحين يصبح كل شيء قابلا للشراء يفقد كل شيء شيئا من قدسيته. المال لا يفسد القيم، يكشف القيم التي كانت موجودة أصلا، ويمنح أصحابها لأول مرة القدرة على تطبيقها. هذا ما يجعله في آن واحد أخطر اختبار وأصدق مرآة.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. حقيقة المال يغير العلاقات. الصديق اللي يصير أثرى منك بكثير يتغير، يعني أكو شيء بداخله يتغير، مو بالضرورة يتغير بنوايا، يتغير بطبيعة سلوكياته، يسموها ديناميكية العلاقة. يعني أبسط شيء اللي يدفع بالمطعم، منو يدفع بالمطعم؟ منو يختار وجهة الطلعة؟ منو يحتاج يعني فكرة أنه هو يكون دائما الأعلى كعبا، هو اللي يساعد، هو اللي هاي أسئلة صغيرة لكنها تشكل نسيج العلاقة. فاهميني؟ لما يكون شخص هو مسيطر، هو المرتاح، هو اللي يدفع، هو حتى يعني الإنسان يحس بالتصاغر، حتى رأي ما يقدر يطرح. بالعلاقة المال مصدر للنزاعات، ودائما نزاعات المال نزاعات مؤلمة. الميراث يفرق الإخوان، ياما وياما ناس أنا سامع بذاني إخوان وخواتي، واحد يدعي على الثاني بسبب خلافات الميراث. الزوج اللي يتحكم بالمال ويتحكم بعدين بالزوجة من خلال المال. الأب اللي يستخدم العطاء المالي كأداة للسلطة. المال هنا يتحول إلى لغة، يعني لغة السلطة ولغة المحبة ولغة الحنان ولغة الخوف ولغة الابتزاز. أقطع عنك المصروف، مدري شنو هاي السوالف. زين، المال ممكن أن يكون محرر؟ نعم، المال يحرر أيضا، وهذا علينا أن لا نغفله. المرأة التي تملك دخلا مستقلا ما تحتاج أن تتحمل علاقة سمية توكسيك ويا زوجها، لأنه والله خايفة لا تبقى مع حد بحالها، إخوانها يشوفوها عبء وأهلها يشوفوها عبء، تشتغل وسر عندها راتب فسر عندها استقلالية بالقرار، ما حد له فضل عليها. ولهذا ندعو احنا دائما لبناتنا انه يجيبون شهايد عالية ويدخلون كليات زينة محترمة معترف بها، ويحصلوا لهم وظائف تليق بيهم، ويصير عندهم استقلال مادي يحافظ على استقلالية حياتهم. الشاب اللي عنده مدخرات يقدر يترك وظيفة تأذي وتذلة لا سامح الله. الفنان اللي عنده ما يكفي من الفلوس يستطيع انه يصنع فن صادق، فن حقيقي، مو الا انه يسوق نفسه بالصمون 10 بربع وأغاني الملاهي. الحرية المالية هي قدرة على أن ترفض التيارات السائدة في المجتمع. حتى فيرجينيا وولف تذكر لها اقتباس رائع في في في في روايتها غرفة مضاءة أو غرفة تخص، يعني هيك غرفة كذا، تقول المرأة تحتاج 500 جنيه أو 500 باوند سنويا وغرفة بمفتاح حتى تستطيع أن تكتب. يعني إنه توفر لها غرفة وتدفع إيجارها انتهى بعد، لأن أكو ناس ما يخلون المرأة حتى إنه تمارس هوايتها، تكتب، ترسم، تسوي الشيء اللي يعني، وكأنه المرأة موجودة فقط للخدمة. نكتفي حقيقة الوقت ياخذنا، ورد نتحول إلى محور آخر، هذا ما يتعلق بالمال بما يسمح به الوقت، وننتقل إلى محور جديد بعد الفاصل.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في مجاز في رحلتنا معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار، فأهلا وسهلا بكم. أريد أتناول بالمحور الثاني واحد من المصطلحات اللي يمر على مسامعنا في كثير من الأحيان، اللي هي الطفل الداخلي أو الطفل الذي في داخل الإنسان. دائما يقول لك مثلا الرجل هو طفل كبير، سامعين هاي المقولة أكيد، أو أنه الإنسان عندما يكبر يبقى جزء من طفولته بداخله. هذا البعض يتناوله بجدية والبعض ينظر له أنه هو شيء ديكوري، يعني اخترعوا جماعة التنمية البشرية. الحقيقة الموضوع إلى جذور فلسفية وجذور حتى نفسية. كارل يونغ كان أول من تكلم بهذا الموضوع، موضوع الطفل الأصيل، سماه اعتبر أحد النماذج الأولية في اللاوعي، خاصة اللاوعي الجمعي. يعني هو قال إنه كل إنسان يحمل بداخله صورة الطفل، والطفل هنا الكائن اللي يحمل إمكانيات لم تتحقق بعد. يعني أكو أشياء بداخله ما حققها، أكو دهشة لم تستوفى، ننتبه على هاي نقطة، ما حصل عليها. أكو جروح مثلا صارت وياه ما شفت، والجروح هنا مو جروح جسدية، جروح نفسي. هذا الطفل يبقى بداخل الإنسان وما يختفي في حال أنه صار بالغا أو ناضجا، هذا يذهب إلى اللاوعي. وفرويد أيضا من جهته أسس لفكرة أن الشخصية تتشكل في السنوات الأولى من الحياة، وأن الصراعات اللي لم تحسم في الطفولة تظل تعمل تحت السطح، سطح الوعي في البلوغ. وهذا ما سماه بالتكرار القهري، الإنسان يعيد إنتاج نفس الأنماط المؤلمة مرارا دون أن يعرف لماذا، صادق نفس الأشخاص ويقع بنفس العلاقات، وأحيانا يكرر حتى الأخطاء رغم أنه هو يعرف أنه هي تبدأ بشكل متشابه. هسه شلون يصاغ الطفل الداخلي أو الطفل داخل الإنسان، الطفل الذي لم يكبر؟ أولا نظرية الإهمال العاطفي. قل لك أنه الطفل اللي لم يضرب ولم يسأ إليه جسديا، لكن بنفس الوقت مشاعره لم يتم التعرف عليها، يعني ما حد قايل له يا بش شلونك، أو نشوفك أنت، أشوفك خايف، أشوفك هادئ زايد عن اللزوم، أشوفك ما تسولف، أشوفك متغير مو أكتف. أو مثلا إذا كان يمر بتجربة سيئة تقعد يمه وتسولف وياه وتقول له أنت من حقك أنه تحزن، من حقك أنه تخوض هذه التجربة وتحس بيه. أطفال ممنوع عليهم حتى أنه يعانون أو يشتكون من تجاربهم. يجي يشكي لك من المدرسة، بابا أنت كبير صدق كذب. يجي يشكي لك من أخوه أصغر منه مأذي، بابا إيش كبرك تصير تبعته. هاي الشغلات تحلها؟ لا، ما يقدر يحلها. هذا تخليه طفل من يكبر يكون بالغ بس ما يعرف يعبر عن مشاعره، ما يعرف أو يخجل من مشاعره، ويكون كتوم ويكون مكبوت، والكبت هي بداية لمشاكل وأمراض وتداعيات نفسية وسلوكية خطيرة. فبالتالي علينا أن نسمح لأولادنا أن يعبرون عن ما يريد أن يعبرون عنه، وأنه إحنا لازم نلقى الوقت والجهد والخلق حتى نتحاور وياهم ونوصل وياهم إلى حلول، أسميها أنا حلول على مستوى وعيهم. يعني أنت تنزل لوعيهم وتعاملهم بجدية، متعاملهم شخص مالك خلق بس يريد يسد الموضوع بسرعة.

النظرية الثانية اللي تخلي هناك عند الإنسان طفل داخلي غير ناضج هي الصدمة المتراكمة. الصدمة المتراكمة مو بالضرورة أن تكون حدث مروع، يعني واحد مات إلى من أهله أو تعرض لحادث مؤلم. الصدمة ممكن تجي من تراكمات، تجارب صغيرة متكررة لكن مؤلمة. مثل إيش؟ النقد الدائم، المقارنة بالآخرين، الحب المشروط بالإنجاز، سوي هيك أنا أحبك، ما تسوي هيك أنا ما أحب، تتفوق أحبك، ما تتفوق ما أحبك، تأكل هذا الأكل يا أبا الأكل ما يحبه لا تأكله، هذا حب مشروط بالإنجاز. طفل هنا راح يتعلم أنه أنا مقبول لما أنجح وأنا مرفوض لما أفشل، فبالتالي تنبني هويته كلها على هذا الأداء. والإنسان ما يقدر على طول يكون ناجح إخواني، الإنسان الله سبحانه وتعالى خالق إمكانيات، مو كلنا بإمكانيات متساوية، مو كلنا نقدر. أنا أشوف أباء والله يجرمون بأبنائهم، خاصة البنات، شبيه جتي ما أدري شنو فلان طلعت 99 فلان طلع، جيبين لنا نتيجة ما أعرف إيش، هي البنية هاي إمكانياتها شو تسوي؟ الطير حقيقة، بينما أنت لو تفحص تاريخ الأب تلقى هو مثلا جايب يعني كلية زراعة. من يكبر الإنسان يفقد إحساسه بالمرحلة العمرية اللي غادرها، من يصير كهل ما يقوم يحس بمشكلات الشباب، مشكلات المراهقين، يتعامل وياهم من منطقته الوعية، منطقة الوعي مات، منطقة الرجولة، منطقة النضج، منطقة الاكتمال الذهني، هاي ذاك اكتمال. بينما الأب الناجح والأم الناجحة اللي تستطيع أن تحتفظ بإحساس ووعي وذهنية الطفل إذا صار مراهقا أو إذا صار شابا أو إذا كان في مرحلة، يعني إذا ابن العشرة كنت عامله على وعي العشر سنوات، أبو الخمستعش تعامله على وعي الخمستعش، مو تقعد تنظر برأسه من الأربعينات ومن الخمسينات.

0: النظرية الثالثة هي نظرية الأدوار المفرضة، يعني الطفل اللي كان عليه أن يكون كبيرا تتشبير حين كان في مرحلة عمرية صغيرة، طفل لازم يبدي أنه هو سعيد ومرتاح رغم أن ظروف العائلة ما تساعد، طفل اللي هو يمر بلحظة من الضعف لازم يبين أو لا، أو هو لازم يبين أنه هو قوي لأن عنده خواته ولأن عنده أمه. مثلا أكو ناس ما يسمحون للولد أن يبكي. هذه الأدوار تصبح يعني نوع من الجلد اللي لا يستطيع الإنسان أن ينزعه عن نفسه لاحقا، فبالتالي الإنسان اللي يثور بشكل مبالغ به لما ينتقد، ربما كان طفل تعلم أن الانتقاد يعني أنك غير محبوب. الإنسان اللي يعجز عن أن يقول لا، تلقاه بطفولته تعلم أنه رفضه يخلي المقابل يعصب ويخليه يخسر الناس اللي يحبهم، الرفض، وبالتالي هو يتحول إلى إنسان يسعى لإرضاء الجميع حتى لو كان إرضاء الجميع هذا يؤدي إلى أذية نفسه. يعني هو يفهم أن قيمته أصلا تجي بمدى إسعادة للآخرين، فاهمين؟ وهاي مشكلة. يعني علم النفس ستيف كارب وصف شيء سماه مثلث الدراما، الضحية والمنقذ والجلاد، وقال إنه هواي من البالغين يتنقلون بين هاي الأدوار في علاقاتهم من دون وعي أصلا، لأن هاي الأدوار هي ما تعلموه في بيوتهم لما كانوا أطفالا. خليني أذهب إلى هذا التقرير المميز الذي يتكلم عن موضوعة الطفل الذي بداخلنا أو الطفل الذي لا يكبر.
1: عام 1990 أجرى باحثو مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية دراسة على 17,000 شخص، سألوهم عن تجارب الطفولة السلبية، الإهمال، العنف، الفقد، الفوضى في البيت، ثم تابعوا صحتهم لعقود. النتائج غيرت الطب. من عاش 4 تجارب سلبية أو أكثر في طفولته احتمال الاكتئاب عنده أعلى 4 أضعاف، واحتمال محاولة الانتحار أعلى 12 ضعفاً. ثلثا البالغين الأمريكيين عاشوا تجربة سلبية واحدة على الأقل في طفولتهم، وواحد من كل 6 عاش 4 أو أكثر. لكن الأشد إثارة ليس في الأرقام بل في آلية الانتقال. الأبحاث تثبت أن تجارب الطفولة السلبية تحدث تغييرات فسيولوجية دائمة في الدماغ والتوازن الهرموني والجهاز المناعي، تغييرات تظهر آثارها في الصحة الجسدية والنفسية لعقود لاحقة. الطفل لا يتذكر لكن جسده يتذكر. الصوت الذي قال له أنت لا تكفي لم يختفي حين كبر، انتقل إلى الداخل وصار صوته هو. والبالغ الذي يثور بشكل مبالغ حين ينتقد أو يعجز عن قول لا أو يسعى لإرضاء الجميع حتى يؤذي نفسه لا يتصرف بضعف، هو يتصرف بمنطق طفل تعلم أن البقاء يتطلب ذلك. الأبحاث تظهر أن منع تجارب الطفولة السلبية يمكن أن يقلل حالات الاكتئاب في البلوغ بنسبة 78%. 78% ليس بدواء، ليس بعلاج بمنع الجرح قبل وقوعه، لكن المنظومة تفضل علاج البالغ المتألم على حماية الطفل المعرض، لأن علاج الآلام صناعة ومنعه استثمار لا يورى. يونغ قال إن الطفل الداخلي لا يختفي بالنضج، يذهب إلى اللاوعي وينتظر، ينتظر اللحظة التي يشبه فيها شيء اليوم، ذلك الشيء القديم، فيستيقظ ويتصرف. وأنت البالغ تجد نفسك تتصرف بطريقة لا تفهمها تماما. الجرح الذي لم يرى يجلس فيك ويدير بعض قراراتك دون أن يطلب إذنا.
0: أكو عالم اسمه جون بولبي، أتمنى المستمع الكريم يتابع أو يقرأ عنه. هذا قدم دراسات عن نظرية التعلق في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وقال إنه الأطفال يطورون نمط من التعلق بناء على تجاربهم مع الشخص اللي يقدم لهم الرعاية، يعني الأب أو الأم في الغالب. هذا النمط ينتج أحد ثلاثة أنواع، شيء اسمه التعلق الآمن، الطفل يعرف أنه اللي يرعاه هذا شخص موجود ويعود إذا خرج من البيت يرجع ويعود. والتعلق القلق اللي هو الطفل يخشى أن يتخلى عنه فبالتالي يتشبث بشكل مبالغ به. والتعلق المتجنب، الطفل تعلم أن لا يتوقع فبالتالي أغلق احتياجاته. وهذا فتش الشخ، هذا النوع الأخير صعب جدا، أنا متعامل مع أشخاص من هالنوع. دول يكونون إيش قد ما هم كليفر وأذكياء ومميزين جدا، يكونون صعبين جدا. ليش؟ لأن هو متعلم من البداية على الحرمان، متعلم أنه ما يحتاج أحد، أبوه وأمه كانت علاقتهم ملتبسة، دول دائما اللي آباهم يطلقون فبالتالي ما يحب يتعلق. فمثلا إذا تجي تصادق لك شخص ولد أو بنت، يعني تصادق لها بنت من هيك نمط تتعب كلش، لأن تحسها أنه هي تغيب عنها أسبوع، تغيب عنها شهر، تغيب عنها سنة، هي ما تهتم، تحبها وتشتاق لها وكل شيء يعني، وتموت عليها بس ما تتأثر بغيابها، لأن تعودت من الصغر على فكرة الغياب، تعلمت من الصغر، تعودت من الصغر على فكرة عدم التعلق بالشخص، إنه أنا ما أربط حاجتي العاطفية بشخص ممكن يروح عني. وهذا كلام، هذا ما حد حاكي بيه يعني، هذولا منطقة وجزء من الناس يعيشون ويانا، ما حد حاكي بآلامهم. أبناء العلاقات الزوجية الملتبسة، المطلقين، الناشزين، اللي الأب يغيب فترات طويلة والأم يعني علاقتها سيئة بي، واللي تزعل هواي، واللي يعني ماكو تواجد. اللي اكتشف الباحثين لاحقا، وهذا هو الأكثر إقلاقا، أنه هاي الأنماط الثلاثة تنتقل إلى علاقات البلوغ، العلاقات الرومانسية، الصداقية، المهنية. يعني القلق بالحب، صعوبة الثقة اللي قلنا قبل شوي، الخوف من الترك، التشبث المبالغ به أو الانسحاب المبكر، كلها في الغالب هي صدى لنمط من أنماط التعلق اللي قلنا عليه.

0: إذن أصدقائي، هذا ما سمح به وقت البرنامج. أرجو في النهاية أن أكون في مجاز قد وفقنا في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
0: بالمحبة والخير والود والعافية نطلع عليكم بهذه الساعة عبر الموجة 102.5 FM ومن داخل مول بصرة تايم سكوير. كل التحية الطيبة لكل مستمعي برامجنا المنوعة ولكل متابعي برنامج مزاج الناس. نبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم عبر الموجة 102.5 FM، وبهذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. الصداقة من أجمل العلاقات الإنسانية، وهي الرابط اللي يجمع الناس على المحبة والثقة والاحترام في زمن صارت به وسائل التواصل تجمع أشخاص من أجيال وأعمار مختلفة، وصار من الطبيعي نشوف صداقات ناجحة ما تعتمد على تقارب الأعمار بقدر ما تعتمد على التفاهم. البعض يشوف فرق العمر ممكن يسبب اختلاف بالاهتمامات وطريقة التفكير، وبالتالي رح يخلق فجوة بين الطرفين، والبعض الآخر يشوف أنه العمر هو مجرد رقم وأنه الصداقة الحقيقية تبنى على الانسجام والتفاهم. السؤال يطرح نفسه، هل لازم يكون الأصدقاء من نفس العمر حتى تنجح العلاقة بينهم؟ لو التفاهم والتقارب بالأفكار أهم من عدد السنوات، تعالوا خلنا نسمع حسب تجربة كل شخص.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا، أنا اسمي محمد.
0: أهلا وسهلا بك محمد. محمد، إحنا اليوم نريد نسولف على الصداقة. مرات الصداقة البعض يقول لك هي تعتمد لازم على العمر، لازم إنه أنت من تريد تكون صداقة لازم بنفس العمر، نفس عمرك يعني من أقرانك. البعض يقول لك لا، مو شرط، مرات ممكن أنت تكون صداقة وهي أكبر أو أصغر من عمرك، بس أكو تفاهم وانسجام حسب تجربتك الشخصية. وأنت رأيك، وجهة نظرك بهذا الموضوع، تعتقد أنه فارق العمر ممكن يأثر على نجاح الصداقة بين الطرفين ولا لا؟
1: فارق العمر هو يعني موضوع كثير نسأل عنه بالصداقات. يعني تشوفين أشخاص أكو بيناتهم فارق عمري، أكل اللي يقول عادي ما بيها شيء، وأكل اللي يقول لا هذا الموضوع غريب. حسب تجربتي الشخصية هي تعتمد أكثر شيء على الأشخاص نفسهم، ما تعتمد على الأمر. الأمر نقدر نقول مجرد رقم من يوصل هذا الموضوع، بس أكو تقريبا حدود للموضوع هذا، خصوصا إذا شخص استوى بداية تعرف على الناس، وهي مثلا عمره 12-13 سنة، يفضل يكونون بالرينج مالته، بالفئة العمرية مالته. مثلا اقصى شيء ياخذ 15-16 سنه، اوكي، واقل شيء 10 سنوات بهاي الفئه، لان اذا اكبر راح يكون اختلاف كبير، وممكن انه يصير له مشاكل بسبب انه الاشخاص اللي وياه واصلين بالحياه ويعرفون اكثر من عنده. بس بالمقابل اذا شخص كبير، خلينا نقول يعني بالغ، تمام، الموضوع هنا لا، كلش يختلف، كلش طبيعي يشوف لاي شخص باي عمر. ممكن شخص عمره 20 سنة صادق لشخص عمره 60 سنة، كلش طبيعي إذا شخصين متفاهمين، تمام، هذا اللي بيناتهم يصير صداقة عادي. بس المقربين بالعمر اللي ما بيناتهم ذاك الفارق الكبير يكون بيناتهم تفاهم بشكل طبيعي، لأن هم تربوا بنفس الفترة العمرية، واجهوا نفس الإشكالات بالدنيا، بيناتهم يعني معرفة بالأوضاع اللي تصير بالعمر اللي يخصهم، مشاكل،
0: تقارب الأفكار اللي يصير بيناتهم. بس إحنا هسه بمجتمعنا، أنت كشاب تتقبل أنه مثل أخوك الأصغر من عندك يرافق، مو بس يصادق، تعرف أكو صداقة ممكن على السوشيال ميديا، صداقة على وسائل التواصل الاجتماعي، بس أكو رفقة درب يعني يطبوا ويطلعوا وياه، وفارق العمر بيناتهم هواي، يعني مثلا بالعشر سنوات.
1: عشر سنوات
0: تتقبل أنت هاي الفكرة من تشوف أخوك أصغر من عندك ومرافق له، مرافق لك طبه وطلعه، وتعرف إحنا مجتمعنا يعني.
1: نعم، الصراحة تعتمد، قلت لك، على الشخص. تصير بيها تساؤلات طبعاً، مجتمعنا يحكم على الشخص، يحكم على الشغلات الظاهرية أكثر شيء. فمن ناحية مجتمع هذا الشيء ممكن أنه يحاولون يخلونه فتشي ممنوع، فتشي ما يصير، تمام. بس الصراحة بالنسبة لي لا، عادي، اوكي، كلش عادي. الموضوع ما بيه اي اشكال اذا الشخص اللي هو يرافقه انسان زين، انسان متفاهم وياه، انسان انا اعرفه، اوكي، كلش طبيعي. بس اذا شخص مثلا اعرف انه هو سيء، انسان سيء، لا، ما راح اخلي اخوي يمشيها طبعا. نعم،
0: تختلف طريقة التفكير بين جيل وجيل
1: طبعا، يعني كل جيل واجه مشاكل. الجيل اللي قبلنا احنا واجه مشاكل بأنه مثلا كان أكو عدم استقرار، الوضع كان غير مستقر بالفترة اللي قبلنا، اللي قبلهم كانوا فترة همين غير مستقرة، سقوط نظام ومشاكل سياسية، اللي قبلهم لا، زمن حصار، كانت يعني مشاكل مختلفة. خوش، كل جيل، هسا احنا جيلنا شنو أكبر مشكلة عندنا بي؟ جيل مالتنا بي المشكلة مال عدم وجود وظائف من الحكومة، اللي هو التعيين المركزي، تمام؟ الجيل اللي قبلنا لا، كان بي مشاكل انه الوضع مو مستقر، كان حرب، اذا تذكرين عليه.
0: زين، الاختلاف بطريقه التفكير من جيل لجيل، وانت تقول هذا الشيء موجود وموجود وواضح يعني مبين، ممكن ياثر او يسبب مشاكل بالعلاقه او بالصداقه بين الاثنين اذا فارق؟ يعني اكيد انت تصادق لك شخص يختلف عن جيلك.
1: صحيح، الصداقة بشكل عام أنا اللي أشوفه من نظرتي أنا ومن اللي شفته تنبني على شغلات، تمام، على مسائل هم يهتمون بها الشخصين اللي بالعلاقة، الأصدقاء يعني، تمام. فهاي الشغلة بناء عليها الصداقة مالتهم راح تكون ناجحة أو فاشلة. إذا مثلا يهتمون بموضوع فني معين، تمام، أو يهتمون مثلا مشروع استثماري حلو، مو ذاك الفرق راح يكون. بس اذا مثلا الحياه نفسها انه ايشون الحياه سوية مره شنو ويوم بيومه شوية راح يكون بها شلون اختلاف. نعم
0: شكرا لك يا عيني، شكرا لرأيك ووقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: هلا بيك حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: طيبة.
0: اهلا وسهلا بيك يا طيبة. طيبة، اليوم احنا نريد نسولف على الصداقة. صداقة بين اثنين ممكن في بعض الاحيان تنخلق فجوة اذا كان اكو فارق بالعمر، والبعض يشوف لا ما له علاقة، العمر مجرد رقم، ما العلاقة ما طول اكو بين الاثنين انه اكو انسجام وتفاهم. انت شنو رايك؟
1: انه العمر ما له علاقة بالموضوع، إذا كان صغير أو كبير، بالنهاية هذا التفاهم هو فكري بين شخصين. شوفي إنه أكو بنات صديقاتي أكبر من عندي وأكو أصغر، التفاهم بيننا كلش حلو، يعني يعتمد على إنه أنتي وعقلك. أنا أقدر أتفاهم ويا هذا الشخص وأقدر لا، حتى لو ما كان أكو تفاهم، فأنا أقدر أنهي الموضوع بشكل حلو. تقدرين تخلين العلاقة سطحية كلش طبيعي، فإنه ما له علاقة العمر بالعكس.
0: أنت قلتي أنا صادقت أو عندك صديقات أكبر منك وأصغر منك، حسيتي أنت قريبة الأفكار منه، للأكبر منك أنضج ولا للأصغر منك؟ حسيتي نفسك يعني أنت أنضج من اللي أصغر وأنت ممكن تكونين قريبة المستوى فكرة؟ يعني
1: للأمانة الموضوع أنه كانوا من الأكبر من عندي كانوا يتفهموني بشكل أكبر من الأصغر. شلون أوضح لك؟ أنه ما أحتاج أشرح نفسي قدامهم هالقد، لأن هم أصلاً مارين بتجارب وأصلاً شايفين البيئة والوضع اللي إحنا بيه حالياً. كانت تجارب الأكبر من عندي أفضل، كلش حلوة. حتى شوفي هسه العمر هو قلت لك إنه ما له علاقة، حتى هسه اللي أصغر من عندنا تشوفينهم بسبب يعني الوضع اللي إحنا بيه حالياً هم أصلاً تعلموا وفهموا اللي إحنا

0: وايا حتى بالظرف اللي انخلق بيه زين بالمجتمع اللي بذاك الوقت انه هذا صار جزء من شخصيته والمجتمع فرض عليه ظروف معينة وتكونت ممكن شخصيته فجيل عن جيل يختلف بالأفكار. ممكن تأثير هذا الجيل وظروفه وتكوينته وشخصيته ممكن يأثر على علاقته بجيل آخر.
1: صحيح هذا الشيء صاير يعني شوفي هسه احنا كدائرة حكومية اللي موجودين هناك اللي هم مواليد الستينات والسبعينات يعني دائما تصير انه فت خلافات بيننا لان لا هم جاي يفهموننا ولا احنا اللي جاي نفهمهم. كل واحد يعني بخلق بزمن مختلف وبيئة مختلفة وقتهم كان غير وقتنا. بالعكس هو هذاك الوقت افضل احسن من اللي هسه صاير احنا بينه. بس اكو هواي فجوات بيننا مثلا احنا نشوفهم تصرفاتهم ما تعجبني هم تفكيرهم مو يمني وهم يشوفون نفس الشيء. يعني
0: زين برأيك المجتمع دائما ينظر باستغراب طبعا وتعجب وتصير هواي اسئله حول هذا الموضوع من تكون الصداقه بين الاشخاص وفارق العمر كبير.
1: انا
0: شوفي اكو صداقه واكو رفقه درب. يعني مرات اليوم زمالة أوكي صداقة عمل أوكي بس من تكون رفيق يعني بالطبة والطلعة وفارق العمر تحسينه كبير. هنا المجتمع ينظر للموضوع باستغراب وعلامة استفهام ويحط هواي من الأسئلة حول هذا الموضوع.
1: يستغربون ليش كذي؟ يعني أنا هم مرات من أبا وعد هيك شخص كلش كبير ويا شخص ثاني أقول وين الربط ليش؟ يعني شلون هذا شلون متفاهمين شلون طباتهم طلعاتهم قعدتهم يعني فهم ايه نشوف هذا الشيء. احنا
0: زين برأيك النضج العقلي اهم من العمر الحقيقي؟ يعني اكو مرات هو صغير بالعمر تتفاجئين بس من يقعد ويسولف وياك تقولين لا مو طفل.
1: هاي تبقى حسب التجارب اللي مار بيها الشخص المقابل. يعني عندك صحيح تقولين اطفال بس من يقعدون يصدمون شو بطريقة تفكيرهم وبذكائهم وتحليلهم للمواضيع. يعني قاعدة ويا هواي ناس انه هذا شلون يجيب
0: حتى ناخذ النصيحة.
1: صحيح يعني ما له علاقة. قلت لك انه العمر كلش مجرد رقم. اكو تلقيهم كبار بس هم ما يعرفون يتصرفون ولا يفهمونك ولا يعني لا طريقة اسلوبهم لا حكيهم ما يعجبك وانت اصغر من عندهم بهواي. اكو ناس دارسة واصلة مراحل ومتباعدة تقول هذا شو يسوي جاي يسوي بروحه شلون هيك. واكو لا صغار وهم بالعكس على قولتك قاعدين وتاخذين معدهم نصائح وتشوفين انه احسن من واحد اكبر معده ب 15 سنه مثلا.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورأيك. يعني مع السلامه حبيبي.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: أنا اسمي سما.
0: سما، أهلا وسهلا بيك يا سما. سما، حسب تجربتك أنت بالصداقة، الصداقة ونجاح العلاقة بينك وبين صديقتك تحددها ممكن السنوات اللي مكتوبة بالهوية، ولا التفاهم والاحترام والصدق ممكن أعتبرها هي هاي أساس الصداقة الحقيقية؟
1: طبعا أهم شيء يكون الاحترام والتفاهم موجود، لأن مسألة العمر، يعني أنا شنو الفائدة أنه صديقتي بعمري بس ماكو تفاهم وماكو وجهات نظر أو شخصيات متشابهة؟ يعني بالنسبة لي صديقتي تقريبا نفس الشخصيات، نفس الاهتمامات، تفهمني أفهمها، يعني بالسالفة بالطلعة، فهالشي كلش مهم على مود تنجح الصداقة وتدوم السنوات طويلة. يعني هوايت صادقت بنات بعمري بس يعني صداقتنا ما دامت هواي، ليش؟ لأن ماكو تفاهم، عكس إنه أنا صديقتي أكبر مني لكن كلش متفاهمين والحمد لله. يعني صارنا تقريبا
0: فارق العمر بيناتكم
1: تقريبا فارق العمر 4 سنوات.
0: أي
1: وهمي بنفس الوقت كانت عندي صديقتي بعمري، بس أنا أشوف هذه صديقتي الأكبر مني ب5 سنوات، أنا وياها كلش متفاهمين. همي من ناحية الصداقة يعني أعتبرها صديقتي اللي هي خالتي، أكبر مني ب15 سنة، بس وهمي هي يعني عائلة، بس أنا أشوفها أصلاً حتى إحنا متفاهمين وأكثر من صديقتي ذيك اللي أكبر مني ب5 سنوات. فأنا كلش أشوف العمر يعني ما له دخل، وأهم شيء إنه الاحترام والتفاهم موجود على مود دوم هاي العلاقة أكثر.
0: زين، برأيك ممكن تكون بعض الصداقات بين الأشخاص اللي هي من أعمار مختلفة أكثر نضج واستقرار؟ يعني هسه أنتي مجربة اللي بعمرك واللي أكبر منك ب4 واللي أكبر منك ب15 سنة، هاي الأعمار المختلفة بيناتكم تكون أكثر نضج واستقرار؟
1: تقريبا لا، لأن تختلف حسب شخصية البنية. يعني مثلا أنا هذه صديقتي اللي أكبر مني ب15 سنة أحسها طفولية وشخصيتها هيتشي يعني مرحة أكثر من صديقتي اللي بعمري، فهي حسب الشخصية مو حسب العمر. أو هسه والدتي أنا يعني بعد هي والدتي، يعني والله أوقات تفهمني أكثر من يعني من ما هم يفهموني، فكلش ما دخل، وأنه هو حسب شخصية الإنسان اللي أنت دا تحكي وياه.
0: النضج العقلي أهم من العمر الحقيقي؟ مراتك شخص تشوفينه أصغر من عندك، بس من تقعدين ويا صديقتك الأصغر من عندك بفارق العمر لا تشوفيها أفهم، ممكن في بعض الأحيان حتى نأخذ نصيحة منهم.
1: صحيح، أنا جربت، ويعني مثلا أختي هذه أصغر مني، أنا أعتبرها صديقتي، يعني والله أوقات تقلي نصائح أظل أفكر بيها بالليل إنه أنا شلون ما سويت هيك. فصح هي قلت لك على الشخصيات وحسب الخبرة، يعني ممكن هي تكون صديقتي أو أختي مرة بشغلات أنا ما مرة بيها، فعلى أساس هذا الشيء تكون هي أنضج. فهو كلش ما له دخل العمر. أوقات يعني هسه أنا مثلا من كنت صغيرة كان عمري 8 سنوات، يعني يمكن كنت أوعى من واحد عمره 17 سنة، يعني جيبها هسه، فهو حسب الشغلات اللي أنت تمر بيها. أي
0: زين، شنو أكثر شيء ممكن يضمن استمرار هاي العلاقة وهاي الصداقة ونجاحها؟ المصالح المشتركة ولا التفاهم ولا العمر؟ نرجع للعمر.
1: أنا أشوف أكثر شيء يخلي هاي الصداقة تستمر هو الاحترام، وأنه أنت تفهم الشخص اللي قبالك. يعني مثلا بما أنه أنت الشخص محترمة وهو محترمك، طبعا ما راح يجي فد شيء أو عارض راح يخرب هاي العلاقة. يعني مثلا إذا علقت، يعني مثلا صديقتي بنية مثلا، لأن هي مكانتها بالمجتمع يعني مكانتها الاجتماعية عالية، إذا راحت هاي المكانة هل راح تبقى صداقتنا؟ طبعا لا، إذا أنا صادقتها على مود مكانتها الاجتماعية. فأنا أشوف يعني لازم أنا مبدأ الاحترام هو الأساس بكل العلاقات مو بس صداقة. الاحترام والتفاهم.
0: بما أنه إحنا الزمن اللي إحنا هسه حالياً به هو زمن وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ودائماً وسائل التواصل الاجتماعي تجمع الأشخاص مختلف الأعمار. يعني أنت مرات إحنا طلوات الصداقة وبعدين نكتشف أنه إيش قد عمرك وإيش قد عمرك وكذا، زين، على منصات التواصل الاجتماعي. برأيك صار من الطبيعي نشوف صداقات ناجحة على وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: يعني صحيح أكو، أنا سامعة وشايفة هيك أشياء أنه مثلا صداقات إحنا نسميها صداقات إلكترونية، بس صراحة ما أشوفها ناجحة قد ما أنت تشوف الشخص وتحكي وياه ولو لمرة أو مرتين بالسنة. يعني لازم على مود تعرف حقيقة شخصية هذا الإنسان، لأن هسه أنا مثلا أسلوبي وطريقتي بالتواصل ويا الناس بالحقيقة عن الشات كلش تختلف. كلش تختلف، ولان الشات ما يبين الشخصيات ولا يبين العاطفه. يعني اوقات احكي شيء صديقتي عبالها انا جاي اتعارك وياها، بس انا لا، مجرد جاي احكي كلام طبيعي. فانا اشوف يعني مو ناجحه وما تدوم قد الحقيقه، يعني باعتبار مثلا انا اقدر ببلوك تنتهي هالعلاقه، مجرد بلوك.
0: زين، وسائل التواصل الاجتماعي ما خلت فارق العمر اقل اهميه من قبل؟ يعني قبل جوز احنا كنا ندور على فارق العمر، لا ما يصير وشلون وكذا، هسه وسائل التواصل الاجتماعي بما انه ما اعرف عمرك الى بعدين ما صارت الصداقه، هنا ممكن خلت اقل اهتمام بفارق العمر؟
1: طبعا تخلي اهتمام اقل، يعني من ناحيه انه انت ما راح تعرف هاي الشخصيه اكثر. يعني انا جاي احكي ويا شخص وما اعرف عمره، فراح احكي وياه مجرد لان ماكو شخص ثاني، يعني باعتبار شلون يسد فراغ، فبس ما راح تدوم، ما راح تدوم، يعني مو مثل الحقيقيه والشخص اللي يمك واللي عفرك. فهذه يعني انا اشوفها اهم شيء.
0: حبيبه قلبي، شكرا لك ورايك، مع السلامه. انا لي

0: رجعنا لكم أحبتي ومستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير على الموجة 102.5 FM. وخلينا نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحب.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله
0: دوما إن شاء الله. اسم حضرتك؟
1: زينب.
0: أهلا وسهلا بيك يا زينب. زينب، بحكم تجربتك في بعض الأحيان إحنا نكون صداقات اللي بعمرنا، وممكن لا يصادفنا شخص أكبر من عمري أو العكس أصغر من عمري. فأريد أعرف، خذتي هاي تجربة الصداقة بجيلك أكبر، يعني أقدم من جيلك ولا لا؟
1: أخذتها وياي بالدوام أو خارج الدوام، وكانت تجربة ناجحة.
0: بعمرك؟
1: أكبر مني.
0: أكبر من عمرك. إيش قد فارق العمر بينات؟
1: تقريبا 3 سنين.
0: حسين، 3 سنين فارق العمر يعني، ولا تكون لا قريبة لأفكارك وأكو تفاهم أكو انسجام بينات؟
1: قريبة الأفكار، انسجام ويا الأفعال اللي أنا سويها، طلعات طبات مثلا، فانسجمت وياهم.
0: شنو أكبر فارق عمر ممكن تشوفينه طبيعي بين الأصدقاء؟ في بعض الأحيان إحنا بمجتمعنا إذا نشوف مو صديق بقدر ما هو الرفيق اللي يطب ويطلع وياك، مثل فارق العمر تحسينه مثل 15-20 سنة، ممكن هنا تصير تساؤلات هواي، ممكن المجتمع ينظر للموضوع على إنه علامة تعجب استغراب. شنو هذا؟
1: هي إذا نجي على الناس، فالناس ما راح يبطلون كلام، إن كان أصغر أو أكبر أو نفس العمر ما راح يفرق. أهم شيء يكون الشخص مرتاح ويا الصديق، يعرف شنو هو، فهنا راح يكون انسجام بين الشخصين.
0: شنو أكبر فارق عمر تحسينه طبيعي؟
1: عادي 10 سنين. 5. أوكي.
0: عادي. يعني أنت تدورين زينب، تدور على الشخص اللي يعني من تردين تختارين الصديق المفضل، وعلى قولتك شنو أنا أهم شيء ممكن التفاهم والانسجام، على هذا الأساس ولا على أساس لا لازم يكون قريب العمري؟
1: هي إن كان كبير أو نفس العمر هي حسب التفكير راح تجي. مثلا أكو كبير بس ما يفهمون، أكو أصغر مني بس يفهمون الكلام.
0: إحنا سبقوا صادقتي الأكبر من عمرش، بديتي تأخذين من ممكن أفكارها نصائحها في بعض الأحيان، شنو اللي استفاديتي من هاي الصداقة الأكبر من عمرك ب4 سنوات أو 3 سنوات؟
1: استفاديت إنه لازم نكمل دراستنا، نحافظ على مستقبلنا، إنه ما نمشي البنات اللي مثل ما نقول اللي مثلا يطلعون وحدهم أو أهلهم ما يرضون، فلا
0: استفاديتي من نصائحها. تختلف طريقة التفكير بين الأجيال، يعني جيلك عن جيلها عن الجيل أقدم من عندك، حسين إنه
1: إيه أكيد أكو مثلاً تفكير يختلف عن تفكيرها، بس أحياناً إنه يصير التفكير مناسب نقدر نقول.
0: ممكن التفكير أو طريقة التفكير المختلفة بين الأجيال ممكن تسبب مشاكل بهاي الصداقة؟
1: نعم.
0: تفضلين تكون صديقتك أكبر منك ولا أصغر؟
1: أكبر أو أصغر ما في إشكال.
0: ماكو إشكال. ليش البعض يفضلون المصادقة الأشخاص الأكبر منهم بالعمر وأنتي صادقتي الأكبر منك؟
1: أحياناً شفنا تفكيرهم يختلف عن تفكيرنا، الكلام مالاتهم يختلف عن تفكيرنا وكلامنا ويا الأشخاص، قعداتهم حلوة أحلى من الأصغر من عندنا، هواي أشياء.
0: شنو أكثر شيء ممكن يضمن استمرار هاي الصداقة ونجاحها؟ العمر ولا التفاهم والانسجام ولا المصالح المشتركة؟ في بعض الأحيان أكو صداقات بها مصالح، يعني أنا عندي مصلحة يمك وإنتي عندش مصلحة يمي، انتهت ممكن هالمصلحة انتهت الصداقة. فتشوفين شنو اللي الأكثر يخلي الصداقة تنجح وتستمر؟
1: اللي تنتهي الصداقة بعد المصالح هاي ما تعتبر صداقة أصلا، ما كانت صداقة للشخص، كانت علاقة عابرة ويا شخص مثل ابنية أو ولد، فكانت علاقة عابرة.
0: مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلى إنه الاهتمام بفارق العمر أقل ولا أكثر؟ يعني هسه على يعني وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، أنا من شخص يطلب صداقتي مثلا أنا ما أعرف هذا إيش قد عمره، يعني ممكن بعدين أكتشف، ومنو يقول إنه العمر الحقيقي هو المذكور صح له ولا على الصفحة الخاصة بي؟ بس أكو صارت انسجام وصداقة بيناتنا بعدين أكتشف العمر فارق العمر، مو مثل ما أنا اليوم قاعدة قدامك.
1: أول كذبة إذا بنت العلاقة الصداقة على كذب من البداية فما راح تنجح.
0: اختصرتيه، فشل هاي الصداقة. زين، ممكن فارق العمر يسبب اختلاف بالأهداف وأسلوب الحياة ويأثر على العلاقة؟
1: أحياناً إيه.
0: إذا شفتي صديقتك الفارق العمر 3 سنوات بدأت تتأثر على أسلوب حياتك بطريقة سلبية، تبتعدين؟
1: طبعاً. طبعا
0: لو احنا نبقى معتزين بالصداقة والعشرة، شايفة هاي مرات واحد يتمسك بالصديق حتى لو هو صديق سوء بس يبقى متمسك بيه.
1: هو اوكي يقدر يتمسك بيه بس اشياء السلبية ما يصير ينقلها للجانب الاخر، تبقى يمه وبس، حتى لو كان صديق او حبيب او اهل ما يصير تنقل.
0: شو كنت تنخلق فجوة بين الطرفين وتكون علاقة صداقة فاشلة؟
1: فعل واحد يخلي تدمر علاقة كلها.
0: بالنسبة إليك
1: يعني شلون؟
0: بالنسبة إليك شنو اللي يصدر من الصديقة وتنخلق الفجوة وتتدمر هاي الصداقة؟
1: فعل واحد مثلا تخوني ويا أقرب الناس إلي، أو مثلا حجت قدامي شي وراي شي حجت،
0: يعني تنافق.
1: إيه منافق.
0: حبيبة قلبي إن شاء الله ما يصادفك هذا الشي. شكرا إليك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو لارين.
0: ابو لارين، اهلا وسهلا بيك ابو لارين. ابو لارين، اليوم احنا نريد نسولف على الصداقه. صداقه برايك تعتمد على العمر دائما ولا لا؟ ما العلاقه؟
1: لا ما اعتقد بصراحه، لانه تعتمد على طبيعه الانسان. مره تكون يكون انسان مثلا يعني روحه شبابيه، او مثلا يحب يكون علاقات بمستوى يعني الاطياف او الاعمار او مختلف الاعمار، يعني تعتمد على طبيعه الانسان. فاكيد يعني العمر مو كلش له علاقه بموضوع العلاقات والصداقات.
0: زين، فارق العمر ممكن يكون عائق امام نجاح هاي العلاقه والصداقه؟
1: ما اعتقد.
0: واذا فارق الاختلاف بين جيل وجيل، تعرف اليوم انا من جيلك فارق العمر سنه سنتين ممكن اتفاهم وياك، بس من تكون فارق العمر بالخمسة عشرة شويه
1: مو قلت لك شيء بصراحه. يعني مو نسبه ثابته، بس هي يعني تعرفين المواكب خصوصا بالفتره الاخيره، يعني اغلب الناس كانوا يعني شباب او كبار بالسن، مواضيع التواصل الاجتماعي ومواضيع الترند، هذه المواضيع يعني اثرت بهم، فصار تقريبا العلاقات ممكن تكون متقاربه اكثر اذا كانوا يعني متواصلين بهاي البرامج.
0: زين، برايك مواقع التواصل الاجتماعي وانت ذكرتها ممكن خلت فارق العمر يكون اقل اهميه مما كان سابقا؟
1: هذا اللي كنت قصده، لانه قلت لك الاغلب يعني جاي يرتادون هاي البرامج وهذه البرامج التواصل الاجتماعي، فلهذا يعني شوفين المنشورات والتعليقات والردود يعني ممكن تأثر على يعني تقليص هذا الفارق، تقليص العلاقات.
0: إيش قد أكبر فارق عمر ممكن تحس أنه هو طبيعي، شيء طبيعي برأيك؟
1: أقل لو أكثر. أكبر يعني بحدود 15 سنة تقريبا.
0: تحس أكو تفاهم إذا أكو 15 سنة فارق ما تحسه هو؟
1: لا لا لا لا، يعني ملتمسين، خصوصا يعني لو تلاحظين مثلا الموظفين بالدوائر المعينه او الشباب في فريق مثلا او في العمل، يعني شوفين متقاربين بالافكار بالتفاهمات. يعني
0: ممكن هاي هنا زماله عمل، يعني ممكن
1: صدقه بصوره عامه.
0: برايك المجتمع ينظر للموضوع باستغراب اذا كانت اكو صداقه بين طرفين فارق العمر 15 سنه؟ ما احنا تصير هنا تساؤلات، خاصه اذا واحد مبين من عمره، يعني هذا كبير بالعمر مبين وهذا صغير بعده.
1: خليني اقول فد شغله، يعني انا يعني التمسها بالواقع الحالي، انه هواي شباب يحاولون قدر الامكان انه ياخذون عنصر الخبره من الكبار، خصوصا اذا عندهم فد مساله او فد مشكله معينه، بصراحه يستمتعون بالاكبر من عنده من ناحيه الخبره. والكبير نفس الحالة يحس إنه هو بعد شاب، هو بعد يعني ممكن يعطي بعد أكثر، يعني من هذا الباب.
0: من شو كت صارت بالله إنه الشاب يدور على الخبرة والشاب يدور على إنه يرجع بعمره روحية؟
1: هاي مستمرة من الأزل.
0: بس ما صارت هسه أكثر؟
1: ممكن قلت لك هاي البرامج الانترنت يعني الخاصة بالتواصل الاجتماعي ممكن تقرب هذه الصداقات.
0: زين، سبق وصادقت انت شخص اكبر ولا اصغر من عمرك؟
1: اي طبعا، خصوصا
0: فارق العمر
1: الاكبر، يعني انا دائما اميل للصداقات الاكبر بالعمر.
0: ايش قد فارق العمر؟
1: والله يا اصدقائي كلهم شياب.
0: شو استفاديت من هاي الصداقه؟
1: ما اعرف، احس نفسي انه يعني انه انا مثلهم يعني. واستمتع بصراحه، استمتع انه اصدقائي دائما كبار بالسن، خصوصا المواضيع اللي تتطلب مثلا قراءه كتب او فد مناقشه موضوع معين، فاصدقائي اغلبهم كبار بالعمر.
0: تعرف انه اللي هو اكو اختلاف بطريقه التفكير من جيل لجيل، واحنا هذا شيء منتهين من عنده
1: 100%،
0: بس ما يسبب هاي مشاكل بالصداقه؟
1: شوف شغله بصراحه، يعني اكو فد فارق بين جيل الثمانينات مثلا والسبعينات والستينات اللي هم تقريبا نفس الافكار، والجيل اللي ما بعد التسعينات اللي هم تقريبا افكار بالضبط الفينات وما بعدها. شوفين تقريبا الافكار متشابهه بهاي الجيلين، يعني من اقول انه هذا عنصر الخبره وعنصر الحداثه بين الجيلين، اللي هو بين جيل نهايه التسعينات وجيل بدايه التسعينات، يعني فما فوق فما ادنى.
0: زين، تختلف نظرتك اذا كان فارق العمر 5 سنوات او 20 سنه؟
1: طبعا اكيد تختلف.
0: مرات جوز اللي اصغر من عندنا نصادقه وتشوفه قريب الافكارك واكو تفاهم وانسجام بيناتنا.
1: وقلت شيء حسب كل شخص، اكو شخص مثلا يحب يعني يكون علاقات ويا مثلا اصغر من عمره، او يحب يكون علاقات اللي اكبر من عمره.
0: انت الاكبر من عمره.
1: حاله خاصه يجوز، يعني أميل الكبار العمر يعني ما أعرف، حسيت نفسي إنه أنا وياهم. هو طبعاً كلش يعني صحيحة، بس يعني ما أعرف، واحد كل ما له طريقة تفكيره يعني.
0: المهم أنت مستفاد من هاي الصداقة.
1: مستمتع.
0: شكراً لك يا عيني ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: سارة.
0: سارة، أهلا وسهلا بيك يا سارة. سارة، سر نجاح الصداقة يعتمد على أساس شنو؟ على أساس العمر، إنه هي هاي من نفس جيلي وعمري ونفس تفكيري وممكن نفس أسلوب حياتي، ولا يعتمد على أساس التفاهم والانسجام؟
1: أحس التفاهم والانسجام والثقة أكثر، يعني يلعب دور أكثر من العمر.
0: ممكن فارق العمر يسبب اختلاف بالأهداف؟
1: لا، ما له علاقة،
0: يعني يأثر على أسلوب الحياة؟
1: لا عادي.
0: عادي فارق العمر بين
1: مثلاً جوز عندي صديق أكبر مني مثلاً بكذا سنة وأصغر مني بكذا سنة، عندنا نفس الأهداف أو نفس الاهتمامات، يعني أو نفس الأشياء نحبها.
0: إيش قد أكبر فارق عمر ممكن تشوفينه طبيعي؟
1: يعني عادي، مثلاً 4 سنوات 6 سنوات عادي.
0: وإذا 15 سنة؟
1: شوي أوفر، بس هم عادي. بس هم عادي إذا كنت تفاهم وثقة، يعني عادي.
0: شنو البعض من الناس يفضلون الصداقة الأكبر من عمرهم؟ برأيك ليش؟
1: لأن الإنسان راح يكون وياهم، يكون يعني مثلاً يجوز عنده وعي أكثر، أي يعني يطلع على أشياء أكثر من عندهم، ينصحهم مثلاً نصائح تفيدهم هيك.
0: سبق وصادقتي أحد أكبر منك ولا أصغر منك بالعمر؟
1: أصغر مني لا، بس أكبر مني.
0: إيش قد فارق العمر؟
1: تقريباً 4 سنوات.
0: استفاديتي من هاي الصداقة؟
1: يعني نضحك سوا، نتفاهم سوا، نسولف سوا، عاد نفس اهتماماتنا نشارك. أي.
0: إن شاء الله يا رب تدوم. زين، تختلف طريقة التفكير من جيل لجيل، وهذا الشيء منتهي من عنده. ما حسيتي إنه طريقة تفكيرها في بعض الأحيان بحكم فارق العمر بينك وبينها 4 سنوات أكو اختلاف أو سبب لك فد عائق أو مشكلة بالصداقة؟
1: بصراحة لا، يعني أنا اثنيناتنا نفس الاهتمامات، نفس التفكير، هيك شيء.
0: ممكن وجود اهتمامات مشتركة، وأنت ذكرتي أكو أهداف أو اهتمامات مشتركة بيناتنا، يلغي تأثير فارق العمر؟
1: يعني شلون؟ ما فهمت.
0: انت تقولي لي ان احنا بيناتنا اهداف يعني او نفس الاهتمامات، هاي الاهتمامات ما خلتك تفكرين انه اكو فارق عمر بينك وبينها 4 سنوات؟
1: لا صراحه حسها نفس عمري، يعني ما
0: ايه. زين، اذا في حال انه نفس الاهتمامات بس فارق العمر 10 سنوات او 15 سنه، تقولين عليها اوفر، بس نفس الاهتمامات
1: عادي، ما راح يقعد. العمر مو من اولوياتي يعني بالصداقه، عادي. اي
0: المجتمع ينظر باستغراب للصداقه بين الاشخاص اذا فارق العمر بينك وبينها مثلا هواي؟ تحسين ان المجتمع يدي ينتقد او يستغرب على هاي؟
1: اي يعني احس يقولون فارق عمر هواي، شلون متفاهمين، شلون متراهمين، هيك احس.
0: زين، المجتمع ينظر باستغراب وتعجب لصداقة البنات ولا الاولاد من يكون فارق العمر هواي؟
1: احس البنات اكثر. اي
0: المجتمع ينتقد البنية إذا صادقت لها بنية أكبر من عدها بفارق عمر.
1: أحس الأولاد عادي يعني، بس البنات لا. يعني
0: برأيك النضج العقلي أهم ولا العمر الحقيقي؟
1: النضج العقلي أكيد.
0: شنو أكثر شيء ممكن يضمن استمرار هاي الصداقة؟ يعني العمر، ممكن المصالح المشتركة، ممكن التفاهم والانسجام، شنو؟
1: أحس أكثر شيء يخلي العلاقة تطول بين يعني الصداقة هو الثقة يعني والتفاهم، يعني هاي أكثر شيء، والاحترام أكيد.
0: أي. مواقع التواصل الاجتماعي خلت فارق العمر يكون أقل أهمية من قبل؟
1: بصراحة ما أحس إلها تأثير بالعمر بين الأصدقاء، يعني عادي، ما حد يعني ما أشوف مثلاً أحد أحكي عن هذا الشيء بالسوشيال ميديا.
0: يعني عادي، ظل الموضوع إنه أقل أهمية، يعني اليوم أنا على السوشيال ميديا. اوكي، طلبات الصداقة تصير وأوافق على هذا الطلب، بس أنا بعدني ما مفكر إنه هذا أكبر مني ولا أصغر مني. تصير صداقة مو؟
1: عادي. أي عادي.
0: العمر مجرد رقم ولا ممكن يعكس تجارب وأفكار تجعل التفاهم صعب؟ برأيك شنو؟
1: أحس الشخص الأكبر ممكن عاش يعني مثلا تجارب الشخص الصغير ما عاشها، أي مثلا اطلع على الحياة، يعني هيك شيء أحس.
0: ما إحنا في بعض الأحيان يصدف بحياتنا شخص أصغر من عمرنا، بس من تقعدين تصفنين على كلامه وثقافته، ممكن حتى نصيحة تأخذي من عنده كأنما أنه هو خاض تجارب ودروس بالحياة.
1: إي عادي يصير مرات الشخص الصغير يعني مثلا يكون عنده مثلا نصائح أو عاش أشياء شخص كبير ما عاشها، أي فعادي يصير.
0: صادفك هذا الشيء؟
1: صراحة لا، لأني ما مصادقة شخص أصغر مني. لا.
0: شكرا لك وشكرا رأيك عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام ساره.
0: ام ساره، اهلا وسهلا بيك ام ساره. ام ساره، نجاح الصداقه بين طرفين تحدد السنوات المكتوبه على الهويه، ولا التفاهم والاحترام والصدق ممكن اعتبره هو هذا اساس الصداقه الحقيقيه؟
1: الصدق والعشرة يعني السنوات لها دور كلش كبير. يعني أنا عندي صديقة 19 سنة، إحنا أي يعني أعتبرها أختي. العشرة لها دور، السنوات لها دور. أي
0: شو فرق العمر بيناتكم؟
1: نفس عمري. أي إحنا كنا طالبات وتزوجنا وكبرنا، يعني كله سوا.
0: تحسين استمرار هاي العلاقة لمدة 19 سنة يعني العمر كان إلى دور، ولا التفاهم والانسجام، ولا المصالح المشتركة؟
1: ما عندنا مصالح مشتركة يعني، بس سبحان الله هي أخوات بنات ما عندها وأنا أخوات بنات ما عندي، صارت شون الأخت يعني التفاهم بيناتنا وثقة.
0: من الممكن تكون بعض الصداقات بين الأشخاص من أعمار مختلفة أكثر نضج واستقرار؟
1: مو شرط، حسب الشخصية يعني، كل من تحدد شخصيته. أكو ناس متقاربين بالعمر ماكو بيناتهم توافق، وأكو أعمار مختلفة تشوفين يعني منسجمين حسب شخصية يعني مقابل.
0: أم سارة، تبحثين عن الشخص أو الصداقة الحقيقية اللي تشبه عمرك ونفس جيلك، ولا لا اللي يفهمك ويحتويك؟
1: أكيد اللي يفهمني ويحتويني أكيد،
0: حتى لو أصغر من عمرك.
1: أنا ما مصادقة هم أصغر من عمري، دائما أكبر من عمري مثل ما بتي همينة هيك. أي بس أكيد اللي يفهمني ويحتويني أفضل بهواي من اللي يكون نفس عمري وما متفاهمين.
0: إيش قد أكبر فارق عمر ممكن تحسينه طبيعي بين اثنين؟
1: يعني 3-4 يعني كلش 5 بالزايد. إذا صار أكبر راح يصير اختلاف بالتفكير، يعني ما يكون متقارب.
0: برأيك التفاهم أهم ولا التقارب الأعمار؟ ممكن هسه أنت تقولين أقصى شيء ممكن 5 سنوات، بس ممكن هاي 5 سنوات بس أكو تفاهم.
1: التفاهم أهم من العمر. يجوز أنا اليوم أصادق لي فت صديقة أكبر مني يجوز ب10 سنين، بس روحها طيبة، روحها ويعني تعاملها مال بعمري يناسبني، فما مهم العمر يعني بقد ما تكون التفاهم بين الأشخاص أو الأصدقاء.
0: تفضلين مصادقة الأكبر ولا الأصغر؟
1: أكيد الأكبر، يكون النضج أعلى بالوعي بالتفكير بالتجارب بالحياة، أكيد الأكبر.
0: صادف مثلا بحياتك وصادقتي أكبر من عمرك؟
1: إيه، بس يعني كصداقة عميقة عميقة ما عندي، كصداقة عمل يعني أكبر من عمري، اللي صديقتي الفعلية اللي هي اللي بعمري اللي هاي 19 سنة. بس
0: تحسيها انه هي يعني قريبة لأفكارك، اسلوب الحياة يكون نفس اسلوب حياتها، فصار اكو انسجام بيناتكم؟
1: كلش اسلوب الحياة، رغم احنا مو قريبين على بعض يعني تفصلنا مسافة وما نتقابل يعني نبقى اشهر ما نتقابل، بس الافكار والعقلية والتفاهم هذا له دور كبير بعمر العلاقة بين الاشخاص.
0: زين، إذا كان هنالك انسجام واحترام متبادل، ومثل ما ذكرت سارة أنه الاحترام والثقة ضروري بالعلاقة، ممكن يبقى فارق العمر مشكلة ولا ما له علاقة؟
1: لا، العمر ما له علاقة. أكو ناس يعني شوفينا صغير بالعمر بس عنده ثقافة وعنده وعي كبير، فما مو فد مشكلة تواجه بين الأصدقاء العمر. هذا حسب رأيي يعني.
0: النضج العقلي ولا العمر الحقيقي؟
1: أكيد النضج العقلي أكيد. أي.
0: أكثر شيء ممكن حسب وجهة نظرك أنه يخلي العلاقة تستمر، هسا أنت بحكم تجربتك اللي بنفس جيلك بنفس عمرك، حسيتي 19 سنة هاي 10، فالعلاقة الحمد لله والله يديمها يا رب العلاقة مستمرة الصداقة، بس أنت بحكم مجتمعنا هسا تحسين الصداقة تنبني على أساس أنه العمر بينك وبينها، تقارب العمر، ولا المصالح المشتركة، ولا التفاهم والانسجام؟
1: التفاهم والانسجام هو اللي يبني على العلاقة ومدتها، شخصية الإنسان من أسلوبه التفاهم وياه، التقارب العقلي والفكري أكيد هو اللي ينطي عمر الصداقة أكيد.
0: مواقع التواصل الاجتماعي شنو أثر على هذا الموضوع؟ شو تقولين؟
1: يعني هي نقدر نقول كل من إلى وجهة نظر بس خلت تصير تقارب أقوى. أكو ناس هواي، أنا عن نفسي ما صارت عندي صديقات عن طريق التواصل، بس أعرف صديقات صار عندهم صديقات يعني عن طريق التواصل.
0: بنتي هاي الصداقات ناجحة يعني استمرت نجحت؟
1: أكو ناجحة أي، لأن هو مثل ما تقولين الناس تتواصل عن طريقه، يعني مو مثل قبل. إحنا بجيل قبل كان ماكو إنترنت، ماكو مواقع، فكانت شوية الصداقة تكون إلا عن طريق تقابلين الشخص وجه لوجه يعني. بس هسه لا، تغير.
0: مواقع التواصل الاجتماعي خلت فارق العمر أقل أهمية من قبل؟ شو تقولين؟ يعني ظلوا ما يهتمون. أنا اليوم طلبت صداقة وأوكي وافقت، هاي ما ظليت اهتم، المجتمع ما ظل يهتم على فارق العمر؟
1: أي ما يهتم. أكو ناس تكون صداقات بدون ما تشوف الشخص وجه لوجه، يبقون مدة طويلة. أكو ناس خارج العراق صار عندها أصدقاء يعني بين بلدان مختلفة مو إلا من العراق، ويبقون صداقة ورا مدة يشافون. فالتواصل الاجتماعي إلى دور تقارب العمر بالصداقة، يعني مو مثل يعني ما تشوفينه شخص وجه لوجه.
0: شكرا لك أم سارة، شكرا لوقتك ورأيك يا عيني، مع السلامة.

ما استمعنا إلى اختلاف الآراء بهذه الحلقة، نرجع نأكد على أنه الصداقة الحقيقية تعتمد على أساس التفاهم والانسجام بين الطرفين. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

عشيك ينضح صبري وانا ذا العاشق في عيوني بصوره ودمكاتي بالعشيق.

النهر ونه وارضى ولا حكي المنه اخير النار عالجنه وارضى ولا حكي المنه افضل النار عالجنه ولا عشرة المرة على الله ولا عشرة المرة على الله ولا عشرة المرة

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية، بل يصبح عبئاً يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديداً في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر، وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادية عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانياً. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته، حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
2: احنا اليوم نطلع الى دولة مؤسسات، نطلع الى دولة يسودها القانون. قضية وجود اسلحة متوسطة واسلحة اكثر من متوسطة عند العشائر، اعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وايضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الاصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب ان يسجل ضمن الدولة، ما عندكم مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن رادنا طوابير قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن ابتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع أبناء عشيرته يقولهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
1: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
2: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة وزارة الداخلية، هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015 اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء، اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
1: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثاً عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
3: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جداً، خصوصاً أن الاستثمار أو كما يقولون بأنه رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعض بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
1: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفريجي.
4: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى لسيد محافظ البصرة لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون به مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
1: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهددا بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
3: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارج عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية، لأن قرار الحرب والسلم كما جاءت في الدستور والقانون بأنه قرار خاص بمجلس الوزراء وأيضا من سلطة الشعب اللي هو البرلمان. لما مورس هذا السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وجرى استهداف الشركات النفطية وجرى استهداف دول الخليج في المنطقة وأيضا خصوصا في الحرب الحالية، هذا السلاح يدفع بالعراق إلى حرب هو خارج عنها، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يعني يكون هناك إجراءات واضحة وحازمة بعملية حصره بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بهذا المسألة، لأن هاي القضية تؤثر على الواقع السيادي والسياسي للعراق.
1: بين عرف العشيرة الأصيلة الملتزمة بالنظام وبين تطلعات البصرة لغد اقتصادي وسياسي مستقر، يبقى حصر السلاح بيد الدولة خياراً لا بديل عنه. إن هيبة القانون هي الحصن الذي يحمي الجميع، شيوخاً ومواطنين ومستثمرين.
5: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن، غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى. من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.
6: راديو تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
7: شهدت الآونة الأخيرة حراكا لافتا تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطابا تنويريا يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين، اقتصاديا اجتماعيا قانونيا وثقافيا. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلا واسعا بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضورا بارزا وملموسا في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمرا مسلما به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطورا. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري، هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
8: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير من عتحت حتى أكون امرأة قوية وكذا. زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية. يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه تجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب بالمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة وإمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
7: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا. واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعاً من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
9: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني. بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى تغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
7: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
10: لازم أولا توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
7: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
11: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
7: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الأعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
12: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
13: ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا

عرشكم أو الوالدين والأقربين. تتناول هذه الآية الكريمة قضية من أخطر القضايا التي تتعلق بكيان المجتمع، وهذه القضية هي عبارة عن نزاهة القضاء بكل أبعاد القضاء، لأن قطعا كل مجتمع من المجتمعات يرتبط بالعدل ارتباط الجسم بالحياة. يعني احنا نعرف أن الجسم بدون حياة لا قيمة له، كذلك المجتمع بدون عدل ما يعبر عنه مجتمع، عبر عنه بأنه غلط يأكل فيها القوي الضعيف وينهش فيها القادر العاجز. طبيعة الحال العدل بالنسبة إلى المجتمع هو روح المجتمع، وليجسد العدل المؤسسات القضائية، مؤسسات القضائية سواء كانت في شخص القاضي او في شخص الشاهد. طبعا هذا موضوع من المواضيع اللي يوليها التشريع الاسلامي في الفقه الاجتماعي عناية كبيرة. يعني نعرف ان القسم الكبير من القرآن الكريم هو يتعلق بالفقه الاجتماعي، ومن ابرز قضايا الفقه الاجتماعي قضية القضاء. الله عز وجل أنزل شريعة، مهمة هذه الشريعة أنها تكون الإنسان تكوين يسمو معه على الاعتبارات الفردية أو المصلحية. يعني عرف التربية الإسلامية تربي الإنسان تربية تخليه يبحث عن العدل والحق، ودائما دائما نجد المشرع يدعو الى هذا اللون من التربية. يعني يريد ان يخلص الفرد من نطاق الغرائز، اللي يقول لك خلي الغريزة بمكانها انطيها حقها، وخلي العقل بمكانه، وخلي الضمير بمكانه، وانطي الضمير حقه، وانطي الغريزة حقها، وانطي العقل حقه. لان انت كيان معقد، كيان مو بسيط، عندك ضمير وعندك غرائز، نعم، وعندك عقل. احنا نعرف ان الكائنات اربعة اقسام مثل ما يقولون، او اربعة اقسام. اكو عندنا مثلا بعض الموجودات عندها عقل بدون ضمير، بدون غرائز، هؤلاء نسميهم الملائكة. وعندنا كيانات عندها غرائز بدون عقل نسميها الحيوانات. وعندنا كيانات ما عندها غرائز ولا عندها عقل نسميها الجمادات. وعندنا كيانات عندها غرائز وعندها عقل وهي الانسان. الانسان الكائن اللي يجمع بين الغرائز والعقل. تحاول التربية الاسلامية دائما ان توجه توجيه تخليه صالح للمجتمع، يعني ترتفع به الى مستوى الانسان، ينحط الى مستوى الحيوانات. يعني إذا نزل إلى مستوى الغرائز نزل إلى مستوى الحيوانات. وبالفعل يعني هذا مع الشديد للأسف اللي حادث بالفعل هو هذا. يعني أنت الآن لما ترجع إلى المجتمعات، حتى اللي يسمي نفسها مجتمعات إسلامية، تلقاها تتعامل بالغرائز، قليل من عندها يتعامل بالأخلاق وبالقيم. يعني أفراد تبدأ تقول حقنا من الناس. في كل جيل من الأجيال تلقى فئة قليلة جدا تربت تربية إسلامية وقدرت التربية السيطرة على غرائزها وتخليها تتصرف من منطلقات عقلية وأخلاقية، وسيرجع إلينا بعض الأمثلة خلال البحث إن شاء الله. المهم الآية الكريمة هي تعنى تحاول أن تبني المجتمع بناء يتلائم مع ما أراد الله عز وجل له من مستويات خلقية، تبنيها البناء، تخليه يتعامل بالضمير،
يتعامل بالاخلاق، يتعامل على سنن العدل. فالهلة ان ترتفع بمستواك عن مستوى الغائب. اولا لما تصير عندك قضية قضائية سواء انت قاضي او شاهد، لازم تكون طمع الله عز وجل على ضميرك، تشعر بوجود الله بان رقيب عليك وبانك تشهد بالحق ولو على نفسك ولو على والديك ولو على الاقاربين اقاربك. يعني ابتعد عن التعصب، ابتعد عن المصالح، خليك موضوعي، تتجه لما اراد الله عز وجل منك. الحقيقة هذا المعنى مو سهل تطبيقه، ولذلك انت تلقى الدنيا تعيش في موجات من التعصب لا حدود لها. شوف مثلا اليهود بدلا من انهم اهل شريعة، ولكن هؤلاء في تصورهم ان الله عز وجل الههم فقط، الله اله اليهود فقط، ما عنده الا ان يعتني بمشاكل اليهود وانهم شعب الله المختار وان غيرهم مسخر لخدمتهم. تجي الى مثلا الحضارة المسيحية، تلك الحضارة المسيحية تعطي رجال الدين صلاحيات لا حدود لها، تخليهم يلعبون شلون ما يردون. ولهذا تلك الباباوات فتك وفتك بالمسلمين لا حدود له. لما ترجع للتاريخ تلقى المسلمين لا او الويلات من الكنيسة ومن رجال الكنيسة بدوافع التعصب. والغريب اكو كتاب للفيلسوف الانجليزي المعروف برتراند راسل، برتراند راسل عنده راسل ومشاكل العصر، كتاب اسمه راسل ومشاكل العصر، يقول ان الدين كرس العصبية والفئوية ودعا لهما. يا دين هذا اللي كرس العصبية ودعا الى الفئوية يا ابو، هذا طبعا شايف المسيحية شايف اليهودية فيتكلم من هالمنطلق، وان الاسلام ما يحمل هالنزعة ابدا. ما في الاسلام ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، يامر دائما بالعدل، ما عنده فئوية اطلاقا. بس عندما يتكلم رسل مثلا وينطي هالراي علم المستند، مستند على تصرفات الكنيسة، لانه قد تستغرب ان تلقى في انجيل متي او متى ليه؟ على ما اذكر في الاصحاح 18 الفترة 18 ايضا يقول في هذا الاصحاح في هذه الفترة او الفقرة يقول عندما يتحدث عن رجال الكنيسة يقولهم كلما تربطونه في الارض فهو مربوط بالسماء، وكلما تحلونه في الارض فهو محلول في السماء.

أنت بيديكم التحريم والتحليل والمنع والإعطاء، يعني بيديكم كل شيء. بتحرير آخر يحول دول رجال الكنيسة بأن يمنحوا البركات أو يسلبوا البركات، يمنحوا الغفران أو يسلبوا الغفران، يمنحوا الحياة أو يحرمون من الحياة، كيفكم حسب إرادتكم. طيب هذا لون مستحيل أن تقل الشريعة السماوية. ممكن الشريعة السماوية تيجي إلى بشر خطأ، إلى بشر غالب الأخطاء، إلى ذقنة تعطيها الصلاحية المطلقة تقول له افعل ما تريد، في حين تجي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء، يخاطب النبي يقول أبدا شبيه بالله، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ممكن تلقى الفكر هذا عند الشريعة الإسلامية؟ أبدا. الشريعة الإسلامية ما تعطيك صلاحيات حتى بالنسبة للنبي، النبي صلى الله عليه وآله ما تجعله أكثر من أنه وسيط بين السماء والأرض، ما تعطي صلاحيات تضر وتنفع من دون الله أبدا. إلا مين اللي رسل ياخذ الحقيقه المطلقه يعطيها يقول الدين يكرش العصبيات والفئويات؟ مين؟ في اي مكان. استنادا الى فعل الكنيسه، استنادا الى اقوال التوراه، تمام، انت تلقى بالتوراه عبارات تميز اليهود عن غيرهم، تلقى عبارات عند رجال الكنيسه تميز المسيحيين عن غيرهم، تلقى ممارسات في عالم التطبيق المسيحية ولغت بالدماء إلى أنفها، يعني من المفارقات الغريبة اللي تبعث على التأمل أنك تقرأ مثلا عند المسيحيين قول المسيح عليه السلام اللي ينسب إلى إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، تقرأ هذا نظريا لكن تيجي للتطبيق تشوف الناس دون خلصون منهم مخلصين لهم حتى على غريب الخبز، اللاعبين على غريب الخبز. المسألة إذا عندما يقول رسل هذا القول يقوله استنادا إلى حضارته، أما الإسلام ما في فئوية ولا في عصبية. النبي صلى الله عليه وآله يقول من دعا إلى عصبية فقد خلع رفقة الإيمان من عنقه. ما واحد يدعو إلى اللي يتصرف بوحي من العصبية بعيد عن روح الإيمان، لا يمكن ان يجتمع الايمان مع العصبية قط. لكن مع شديد الاسف هذا اللي احكي لك اياه كنا على مستوى النظريات، لكن اذا رجعنا الى مستوى التطبيق لا، يعني اصطدم ويصطدم كل واحد لان يرى ان في تأليف المسلمين الوان من التعصب صارت بين المسلمين انفسهم بشكل يبحث على الالم. هنا يعني انت تلقى لما ترجع للتاريخ التطبيقي تلقى مع شديد الاسف اكو بين فرق المسلمين الوان من العصبيات لا حدود لها، الوان غريبه وما ابي شوي اخذ بها لان قد يجي لها موضوع خاص ان شاء الله اتناولها. هي احنا عندما نتناول القضايا نحاول ان نحط اصابعنا على الدملة مثل ما يقولون، يعني انت تحاول ان تبعث لك صرخة ولو كنت تعتقد ان هاي الصرخة في واد تذب لك صرخة في طريق وحدة المسلمين، لعل بعض الضمائر التي استولى عليها الشيطان فحال بها عن الطريق الحق ان ترجع الى طريق لا اله الا الله وتحمل لواء الوحدة بدلا من ان تحمل لواء التفرقة والتعصب. والله احيانا عندما اقرأ بعض النظريات اهتز، يقول الله عز وجل ما يمكن يخلي الارض خالية من دعاة للاصلاح، من ناس طائرين يحملون ضمائر عالية. الواقع تلقى في تاريخنا علامات مضيئة في تاريخ المسلمين تدعو الى الاكرام الى التمهيد الى احترام هؤلاء الرواد. قد اضرب لك مثلا شهيد الثاني في كتاب المسالك في باب الشهادات، شهيد الثاني من اجله فقهائنا، شهيد الثاني يقول

0: بالمعصية، لا بالعكس، كل واحد من عندهم بناء على حق. ماكو مسلم يتبع طريق هذا لما زال الحنفي تقول له انت صرت حنفي وانت تؤمن بان الحنفية على غير الحق، يقول لك لا بالعكس، انا مؤمن ان الحنفية على طريق الحق وان الشافعية على طريق الحق والمالك يقول كذلك والامام يقول كذلك. اذا انما صار على هالمذهب لاعتقاده باحقيته، على مو اجى اعتنق هالمذهب مع اعتقاده بانه باطل ابدا، ماكو احد يعتقد ان هذا باطل يقدم عليه. يقول دول اللي يخالفون براي ما اعتقدوا برايهم مع علمهم بان رايهم باطل، لا بالعكس، دول بالعكس يذهبون الى انهم على الحق وانهم في قلب الحق. وهذا يجي واحد يقول مو فاسق هذا ابدا، عادل واقبل شهادته، نعم كما اقبل شهادة الامام الاعتيادي. في تتأمل شوف الروح الموضوعية، هاي هاي الروح اللي هي نبرة الاسلام، هاي الروح اللي هي روح لا اله الا الله، الروح اللي تتطلب الدليل عن طريق موضوعي. يقول لك اي واحد من المسلمين اعتنق مذهب من المذاهب وهو يعتقد ان هذا المذهب باطل، لا يعتقد ان باطل واعتنق، لا هذا غير عادل. لكن ماكو مسلم يعتقد بان على هالطريق طريق باطل ابدا، يعتقد بان الطريق اللي اعتنق طريق حق. اذا هذا مو فاسق، لا تسقط عدالته. ولهذا تلك كتب الرجال عندنا الان احنا نثبت الحكم الشرعي بقول الامام وبقول غير الامام اذا كان لا يكذب. اذا واحد ما يكذب وفرضا مو امامي، هذا نعتبر الخبر الموثق، نثبت به الحكم الشرعي ونقبل على القول، هذا ينسجم مع فكرنا ومع ارائنا. اتامل هاللون، هذا يبعث بيك شعور بالاعتزاز بان المسلمين بخير، اكو بيهم ضمائر مستيقظه، اكو بيهم اناس نعم ما حادت بهم الاراء يمينا ولا شمالا. انت تعرف ان اكو في تاريخ المسلمين هاللون من العلامات المضيئة، واكو مع الاسف في تاريخ المسلمين انماط لما تطلع عليه ما تشعر انك تطلع على انسان يتكلم، لا تشعر كانك حاط ايدك على تنور مملوء جمر يفيض من الحدث. ليه؟ ما كان اذا ناس اهل لا اله الا الله المفروض ان اهل لا اله الا الله في خط واحد، غير ما في الامر واحد يجي من طريق الخط، مفروض يعني قد تكون المقاييس مغلطة. لكن مع ذلك لما انظر الى انا بعين بروح شوية واسعة قد اقول ان هذا وين اختلفت انا وياه، انا في رأيي اني على حق او في رأيي اني على صواب، لكن مو معنى ذلك ان يكفر لهذا، لا، قد يكون اقدر على ارشاده على هدايته من المنطلق من الروح، نعم اتحرك. اذا في واقع الامر ان الاسلام شيء والمسلمين شيء اخر. الاسلام يامرنا بان نكون قوانين بالقسط، يعني تفكيرنا يقوم على العدل وتصرفاتنا تقوم على العدل، لا يكون تميل بينا العصبية، لا يكون تأثر علينا نعم المؤثرات الموضوعية. غير قد تلقى بعض الفقهاء لا تأثر عليه اما شبهة، تلقى عنده شبهة مثلا، او تلقى عنده جو، مع الاسف اكو واحد ينولد في جو مملوء بالعصبية، ينولد بجو مشعون، مو جو طبيعي، جو مملوء بالشحن بالعصبية بالبراء بالحقد. هذا قليل واحد يقدر يفلت من تأثيرات هذا الجو. واحد لا ينولد بجو دي شبه، واحد مثلا يعيش في جو دي شبه، واحد لا والله تقلب عليه غفلة او شبهة. على العموم تراثنا يحتاج الى غربلة، يعني التراث الاسلامي بحاجة الى غربلة كثير. طبعا احنا الفت نظرك شويه. عندنا شريعه وعندنا تراث. عندنا شريعه يعني النصوص اللي نزلت من الله عز وجل، هاي الشريعه. النصوص اللي اجت بالقران او اجت على لسان النبي او اجت على لسان الائمه. زين، هاي النصوص، هاي الشريعه. واكو عندنا التراث. التراث شنو؟ يعني ما يستفيده الانسان من الشريعه، يعني اقوال الفقهاء، يعني الفتاوى، هاي هي التراث. هذا التراث احنا بحاجه الى غربلته، لان اكو نظريات غطوها اصحابها وراحوا وظلت تعمل عملها الى اليوم. انا ما مستعد اقدس لي واحد يذبح لي 1,000,000,000 مسلم بنظريه من نظرياته اللي ما استوفت شروط البحث العلمي الكامل، ما مستعد اقبلها. فتلقى نظريات من انه على وجهك مثلا، يعني قد تلقى اللي يحب خلي يشوف في باب الشهادات المغني لابن قدامه. المغني لابن قدامه في باب الشهادات يقول ارباب الصنائع والشرف غير الشريفه لا تقبل شهادته. شلون يعني؟ مثلا اغراض الحارق، حارق يعتبر عنده حرفه غير شريفه. ليش؟ شبيه الحرفه ما. يعني مش بي يعني ما يعني رجل نساج ينتج. الان اكو عشرات الالاف يتناول النول الميكانيكي او النول اليدوي ويحوك. هذا شنو اللي خلاه حرفته غير شريفه؟ ليش؟ شنو يعني؟ يعني هذا يحكي لي، هذا يحكي لي بعقلية 5 بدو عاشوا بالصحراء. ما يحكي لي بعقلية اسلام. شنو معنى حرفة غير شريفة؟ شو ديه؟ وننسى على المرء التقي غرابة إلى صحح التقوى وإن حكى أو حجم. حجام ما يعتبر حلاق أفرض أو حجام ما يعتبر إن أنت شريفة. شنو يعني؟ ما المين شنو شنو علاقة خبر رجل؟ أبدا. على ما تنقبل شهادتك معنى؟ ليه؟ نعم، اكو بعض فقهاء المذاهب الاسلاميه لا يقبل شهاده هؤلاء. طبعا هذا قول لا يعتد به ولا ينسجم مع خطوط الاسلام العامه. بينما فقهاؤنا يذهبون الى شهاده كل انسان يحترف حرفه غير محرمه. مره واحد يحترف حرفه محرمه، يشتغل بالمحرمات. اللي يشتغل بالمحرمات مو بس ما عنده عداله، ما عنده كرامه. طبعا بايع الخمر هل ما عنده كرامه؟ مو ما عنده عداله، كرامه ما عنده. زين؟ فهذا ما اخليه، صح؟ لكنه انسان يختلف حرفه في يوم من الايام بعض المجتمعات سمتها حرفه غير شريفه. هل اكون انا ما اقبل قوله؟ منين؟ انت تجي الى شريحه كبيره من الناس يحاول هالشريحه تخلقها اعداء للاسلام. هل اذا عرف ان الاسلام يعتبر غير شريف راح يعادي الاسلام او لا؟ راح يعادي. طبعا ولا شنو ذنبي انا؟ ها؟ الولدين جيت ابوي نساج، اخذت مهنه ابوي وعشت نساج، بعدين بعض الانبياء اشتغل بالنسيج، بعض الانبياء لو كانت حرفه غير شريفه لما اعطى الله عز وجل بعض انبيائها. انت تجي تعتبر ان هذا شهاده ما تقبل، ليش؟ طبعا هذا ما تقدر تعتبره راي يتمشى مع الخطوط العامه. فقهاؤنا لا يذهبون الى قبول شهادة اي مسلم يحترف اي حرفة ما لم تكن من الحرف التي نهى الله عز وجل عنها. بدليل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما اقول انسان متقي متحرج عن الكذب اقبل شهادته بغض النظر عن اي حرفة يحترفها. نعم، اكو عندنا جماعة ما يقبلون شهادتهم في فقهاءنا. مثل من؟ الذي يسأل الناس. هذا اللي يسأل الناس، نعم، اكو مضطر وحد. المضطر اذا ما يتناول ما يشد به رمقه يموت، يضطر هذا واحد. مرة لا، واحد احترف سواها حرفة مهنة يسأل الناس لنفس على كرامة ما عنده، هذا لا يقبلون شهادته. والطفيلي اللي هذا يحط هذا بحكم السائل عينا، الطفيلي اللي مثلا ما يسر نفسه بدون دعوة وبدون أن يوجه إليه طلب دائما يستطيع ما عنده كرامة، واللي ما عنده كرامة يسرح لي أن يبيع كرامته بشيء بسيط ويجي يغلب الحق باطل والباطل حق. زين؟ هؤلاء لا تقبل لهم شهادة. أما الإنسان اللي عنده مهنة أي مهنة كانت ما زالت لا تصطدم بالشرع، الله عز وجل لا ينهانا عن قبول شهادته. أعود للموضوع. إذن نقدر بكلمة إجمالية نقول أن حرص الإسلام على المؤسسات القضائية بكل أبعادها سواء بشخص القاضي أو بشخص الشاهد يريد منهم أن يكونوا قوامين بالقسط، لا تلعب بهم الأهواء ولا تلعب بهم الغرائز. ويعني تتأمل، دخلوا اثنين نشوان يوم من الايام الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد الكوفة وطبن عليه اثنين نساء يطلبا عطاهن من بيت المال، وحدة اما ووحدة حرة. قال لنا يا امير المؤمنين اعطينا، احنا جايين نطلب عطانا. اعطاهن بالتشوية، اعطى هذه نعم مثل ما اعطى هاي. تفتت له وحده قالت له انا من ال فلان، انا من القبيله الفلانيه وانا حره، انا عربيه ومن القبيله الفلانيه وحره وهاي اما اعجميه. مد الامام سلام الله عليه يديه الى التراب واخذ قبضتين، قبض بهذه اليد وقبض بهذه اليد. قال والله لا ارى لهذا التراب على هذا التراب فضلا، كل الناس لآدم وآدم من تراب، الإنسان إنسان وكل إنسان يرجع بأصله إلى التراب، وما أكو إنسان أفضل من إنسان. قومي لا يجب لك غير هذا النصول هذا لأن النعرات هذه اللي تنبع من العرقية. الإسلام عندما إجا حاول أن يخلق الإنسان فكر، الإسلام عندما إجا حاول أن يخلق الإنسان فكر، ما حاول أن يخلق الإنسان دم ولحم. الدم واللحم بعد يومين يتحول إلى إلى إلى كيان منتج جيد. نعم، الإنسان إجا الإسلام يخلق من نور، يخلق من فكر وعقيدة، ولذلك يقدم وشائج العقيدة على وشائج الدم. نبهي يعني يقيم العدل ولو على نفسه، استمر عليها، يعني يقدم الفكر ويقدم الحق على وشائج الدم. إذا المقطع الأول من الآية أراد أن يعنى بالمؤسسات القضائية. ليش؟ لأن المؤسسة القضائية تتصل بحرية الإنسان. أرجوك أنا إنسانيتي تكمن في حريتي، إذا أنا حر انا انسان، انت اذا جيت تسلب مني كرامتي وتسلب مني حريتي بدون مبرر تسميني انا حي. نعم، مو يقول واحد من الشعراء وان كان شوية بلفظة نابية يقول انا حريتي فان سلبوها يستوي الفكر عندها والحذاء. انا انسان، اذا سلبوا انسانيتي بسلب حريتي ما عدت انسان، ما اصبحت انسان. انا انسان مو اعيش بس بالخبز، لا، خبز على حق الطبيعي، الله خلقني وخلقني حصة من الخبز بالارض، بس انا انسان بكرامتي، انسان بحريتي. اذا اعتديت على الانسانية سويت جريمة، اعتديت على المجتمع انحرفت، لك حقيت حريتي. أما إذا ما نسوي شيء من هذا تقيد حريتي لماذا؟ لمجرد أني أخالفك بعقيدة، أو لمجرد أني أخالفك برأي، أو لمجرد أن ما لاد لك أنا مركعت لك، أو لمجرد أني ما عرفت غرورك. هذا هو الإنسان؟ لا. إذا الإسلام ليرفع من الإنسان ليجعل كرامة الإنسان أعظم من السماء والأرض، صعد رسول الله صلى الله عليه وآله بأول وثيقة أعلن بها حقوق الإنسان في مكة المكرمة، قال أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يا رسول الله أعظم الأيام. نعم. قال يوم عيد الله الأكبر، يوم عيد الأضحى. أي بلد هذا؟ قالوا أعظم البلدان مكة المكرمة. أي بيت هذا؟ قالوا أعظم البيوت. قال إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من يومكم هذا، في بلدكم هذا، في بيتكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. إذا المقطع اللي يحفظ للإنسان كرامته، اللي يشون كرامة الإنسان، اللي يطل الأمة الإسلامية دارس، مو درس نظري يعيش في بطون الكتب ويشيلون الكتاب يحطوه على الرواب، لا، درس عملي يطبق في الحياة العملية، أن كرامة الإنسان وأن حرية الإنسان هي أساس الحياة، فإذا شربت فلا قيمة للحياة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. طيب، هذا المقطع حسبيل الفقهاء آراء، أن الآية الكريمة صريحة أن الإنسان لازم يشهد على من؟ يشهد على نفسه، ويشهد على أبويه، ويشهد على أقاربه أو لهم. فصار اكو نزاع عند الفقهاء ان احنا نشترط بالشاهد في العدالة، ان الشاهد لازم يكون عادل. هذا الولد اذا اجى وشهد على ابوه قال انا شفت ابويا سرق، شفت ابوي نعم مزيدة الى الاموال فسرق، طيب هذا الا يستلزم العقوق؟ يعني الولد لما يشهد على ابوه مو هذا حقوق يا ابو؟ ما يستلزم العقوق؟ زين، اذا استلزم العقوق صار عاق، واذا صار عاق للوالدين سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته لا تقبل شهادته. شلون انا اقبل شهادته هذا؟ زين، هذا بالنسبه لمن؟ للابوين للاب، يعني على الاب. ها، بالنسبه الى الاقارب، إذا صار بناه يشهد على الأقارب أو للأقارب، هنا أكو تهمة. يعني أنا أشهد القريب لأخوي قد يكون دافعتني إلى المصلحة، أكو تهمة المصلحة، تهمة القرابة، ويقول لك التهمة هذا مانع يمنع من قبول الشهادة، فما يمكن أنا أخذ شهادة للأقارب. أما بالنسبة للأم لها أو عليها أكو أدلة خاصة تقبل الشهادة لها أو عليها بالنسبة للأم. ليه؟ إذا ما عندنا ناقش الأدلة، لأن الأدلة قد تصطدم مع إطلاق الآية، بس على كل حال قد يجي وقته. نرجع إلى الموضوع، شنو رأي المسلمين بالنسبة إلى الولد إذا صار يشهد على أبوه أو يشهد لأقاربه؟ انقسموا قسم يقولون ما نقبل شهادته على ابوه لان شهادته على ابوه تستلزم العقوق، واذا صار عاق معنى ذلك سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته ما نقبل شهادته. وبالنسبه للاقربين اكو تهمه، والتهمه تمنع من قبول شهادته، فعليه ما نقبل شهادته. قسم قالوا لا، هذا الدعوه غير ناهضه. شلون يعني غير ناهضه؟ لأنه أولا الآية الكريمة بها إطلاق، يعني ما التفتت أن الولد عندما يشهد على أبوه سواء هاي الشهادة تستلزم تقبل عدالته أو لا، لا لا أبدا. النص صريح، الآية أمرت بإيش؟ بإقامة الشهادة. ذلك قالوا تمام، الآية أمرت بإقامة الشهادة، لكن إقامتها شيء وقبولها شيء، إقامتها أعم من قبولها. يقول قالوا لا مرسلت أعم لا بد من إقامة الشهادة لأن الآية أمرت أي من ناحية من ناحية ثانية تقولون بالنسبة للأقارب أكو تهمة أن هذا ونحن شهادة الأقارب لأن تهمة فلكم دور مصلحة نقول لا العدالة ترفع عن هذه التهمة نحن عندما شرطنا بشهادة العدالة العدالة ترفع عن التهمة يحمل فعل المؤمن على الصحة هذا مؤمن وشرطنا به العدالة ما نعرف بارتكاب الذنب فنقبل شهادته لأن العدالة تطرد عنا الظن بأن متهم نقبل شهادته الثالثة قالوا شهادة الولد للوالدين أو على الوالدين ما تقبل لأنه بعضهما يعني الولد بعض أبيه والأبو يعتبر مادة الولد فالأب جزء من الولد والولد جزء من الأب فلما يشهد أبوه كأنما يشهد نفسه والوالد لما يشهد ابنه كأنما يشهد نفسه قالوا هذا التبعيض اللي تقولون عنه هذا تبعيض اعتباري مو واقعي لنا التبعيض الواقعي ما موجود الأب شخصية مستقلة والولد شخصية مستقلة نعم وهذا التبعيض لا يلتفت إليه فتقبل شهادة الولد على الأب والأب وأتخطر من فقهائنا اللي يذهبون إلى هذا السيد المرتضى وابن الجليد والمقداد السيوري ومجموعة من فقهائنا يذهبون إلى قبول شهادة هؤلاء وجمع على يردوا كذلك المذاهب الأربعة قسمين قسم يقبل الشهادة وقسم لا يقبل الشهادة وعلى ما أذكر أن المفسر القرطبي أشبع الموضوع في هذا المورد أشبعه بالنسبة إلى من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته طيب أنا أريد أشير إلى شيء أن تقول أن الإسلام لما إجى بنى المجتمع بناء بحيث خلى الولد غير متهم على الأبوين وخلى الأبوين مو متهمين على الأب وتقريبا ألغى عمل الغرائز يعني خلى عند الإنسان المسلم يعمل الضمير ما تعمل الغرائز شنو؟ خلي أقلم لك المعنى النبي صلى الله عليه وآله لما إجا إلى المدينة لما إجا إلى المدينة أول ما حصل فيه بني النضير جابوا لك في الأموال الغنيمة جابوها إلى قال النبي صلى الله عليه وآله يوزع بالغنيمة المن وزع أبطل أنت الغنيمة للفقراء المهاجرين يعني الجماعة اللي طلعوا من مكة كان الغنيمة طهيها طهيهم ليش؟ لأن دول اللي طلعوا من مكة طلعوا عراة ما عندهم شيء قريش ما خلص على واحد منهم شيء عند أموال خلصها عند ممتلكات خلتها طلعتهم عراية ما عندهم شيء فنجوا الى المدينة لا يملكون شيء نجوا على الانصار الانصار عندهم بشاشين عندهم اراضي زراعية عندهم اموال عندهم تجارة النبي صلى الله عليه وآله شاف المجتمع غير متوازن فالمكان مجتمع ثروة ومكان منحشرة ما في شيء الناس يعانين يعني يجي يطي ذولا الأثرياء يزود ثروتهم والفقراء يظلون محرومين فصار لا يعطي الفقراء حتى يعدل التوازن يعني ذولا بحاجة ذولا مو بحاجة والنبي يعني طيب قلوبهم عبارة رائعة لأن هو أعطي جوامع الكلم قلهم الناس يرجعون إلى رحالهم بالأموال وأنتم ترجعون إلى رحالكم بمحمد نعم الواحد ما عندكم يرجع بيه لأهله بينما غير يرجعون لهم بدرهم درهمين تبع كل عبارة مؤثرة يعني تتصل اتصال رائع بالفكر وبالحافظة قام الناس يرجعون إلى رحالهم بالأموال وترجعون إلى رحالكم بمحمد أنا أقوى منكم من الأموال وأكثر لكم خير قالوا يا رسول الله رضينا بالله وبرسوله قال النبي لما وزع أكو جماعة من المنافقين قالوا لقي محمد حزبه يا دول جاء قاربه جماعة أهل مكة شال الأموال أعطاهم إياه وإحنا الأنصار اللي تعبنا وقاتلنا وتحملنا المشاق واستقبلنا واحتضناه تالي يحرمنا من العطاء ويجيب العطاء يعطي للمهاجرين قال عبد الله بن ابي الكلمه الخبيثه: والله اذا رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. بلغت الكلمه النبي. النبي صلى الله عليه واله شويه تالم طبعا، لكن ما ظهر عليه التالم. اجى منه ابن عبد الله بن ابي طبعا الرسول صلى الله عليه واله، قال له: يا رسول الله روحي لك الخداء. قال بلى. قال بلاني ان ابي قال هذه الكلمه الخبيثه، وقالوا لي انت متعلم من عندك وتريد ان تامر بقتله. انا اريد من عندك اذا امرت بقتله ان تامرني انا اتولى قتله. قال النبي: لماذا؟ قال: لامرين. الامر الاول حتى تعلم ان من اجل امرك نقتل الاباء والابناء. انت لما تامرنا بشيء نقتل ابائنا واهلنا نقتلهم ما عندنا مانع. حتى تعرف ان امرك عندنا اهم من غرائزنا وعواطفنا. والثانيه انا اخشى ان تدركني حميه الجاهليه، خاصه امر واحد يقتل ابوي وانا امر اشوف قاتل ابوي ما اهضم اعاينه. ما اقدر ما اطيق اعاينه. زين؟ فامرني انا اتولى قتله. حتى لا تدركني حمية الجاهلية. قال النبي: على رسلك. لا مو الشكل. انا اولا ما راح امر بقتله، وثانيا راح اجربك المواقف كلها. وتفضل يا عبد الله روح. قام طلع، هذا طلع الى وين؟ وقف باب بيته. لما رجع ابوه من الغزوة راد يطب للبيت، حط ايده على صدره، قال له: ما تطب للبيت حتى يرضى عنك رسول الله، حتى تعرف ياه الاعز وياه الاذل. صاح: يا للاوس، يا للخزرج، امنع عن بيتي؟ قال له: نعم، ويحطم انفك. مو بس تمنع عن بيتك، لا، وينكسر خشمك ايضا. حتى تعرف من العزيز ومن اللين، ان الامر امر رسول الله والنهي نهي رسول الله. فتامل الدين الاسلام يصنع الانسان هكذا. تقريبا يعطل عند عمل العصبيات، عمل الغرائز، يصوغ انسان يمشي في قناه لا اله الا الله، يحركه الامر ويرفعه النهي. هذا لي دين الاسلام. بل قوام بالقسط، شاهد لله على نفسه، نعم، وعلى والديه وعلى الاقربين. فاذا الآية شنو مهمتها؟ الآية مهمتها صياغة العدل من جانب، وبناء الشخصية الإسلامية بناء لا يتأثر بالعاطفة ولا بالعصبية، لأن الإنسان أكبر عند الله وأكبر بالواقع من الدم واللحم. مو يجي واحد يحرك الدم واللحم، هذا يجب الى دمي ولحمي، لازم نصر ولو على الباطل. لا يسألون اخاهم حين ينذبهم في النائبات على ما قال برهانا. على شعار الجاهلية مو شعار الاسلام. شعار الاسلام لا، كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على انفسكم. وبالفعل احنا نلاحظ ان هناك مواقف في تاريخنا اذا دلت فانما تدل على ان الانسان اكبر من ان يرتبط بالغريزه، وان امر الله اكبر من امر العاطفه او الغريزه. والشكل جابوا حنظل الاسدي، حنظل الاسدي جابوه عند اولاد اثنين قتلوا بالمعركه، وجابوه هو وابن أسراء، قدموهم الى القائد فيروز. التفت لهم قال له: يا حنظلة. قال له: بلى. قال له: هذه غراوة. شوف هذه يعني كما نعبر عنها كيس كبير من الكياس الكبيرة، هاي الغراوة مملوءة لها، انا اعطيها اليك واوليك اي ولاية يا ما كانت تريد اجعلك والي، بس هل منك تدليني على عورات جيش المسلمين؟ قل لي وين اكون استطبعت الجيش المسلمين حتى اهجر منها؟ قال له: والله هذا اللي تقوله عرض سخي. ابن شهاب ما متحمس شوية مندفع، واخاف لما اخبرك اقول لك حوالي جيش المسلمين منا هذا ابني ينتقم من عندي. يا عربيين، قال لي اذا خلصتني من ابني انا اقدر اخبرك. كان الامر سهل، رجعوه لجموه للشام ضربوه عنقه قتلوه. قال لقد نفذنا كلمتك، يلا اخبرنا. ضحك، قال له ليش تضحك؟ قال له اي والله اضحك من شطئك وقلة عقلك. فقال واحد يقدم ابنه شاب في عمر الورد يقدمه للقتل ويسخب ابنه. انا حبيت اقتل واموت وانا مطمئن، خاف هذا ابني خدعة خلاف عيني. هذا بعد شهر الحياة عزيزة بعينه خضرة حلوة، خاف توريه بالاموال والمنصب ودليك على عورات جيش المسلمين وانا اموت وروحي قلقة. لا، حبيت اموت وروحي مطمئنة ان ولدي صار على طريق الحق، صار على طريق لا اله الا الله، مضى على مبدئي على التضحية من اجل الله. الان طاب لي الموت، افعل ما بدالك. فامر به فرجع وضربت عنقه.
1: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدر صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
2: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها، وسط تساؤلات حتمية: هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
4: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا، فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الاشجار، على الاماكن العامه، لازم هالشيء اكيد. احنا زرنا هواي دول، انا بالنسبه لي احكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الاسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب بالزباله، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الاسف والله.
3: هذا الراي حظي بتاييد وتاكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في احد المواقع الترفيهيه، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
5: ممكنش ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للعوائل تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة، يعني كل ما يجي واحد يقعدنا ايش القرارة وياه، يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم حاطي لك ترى الدولة كيف الحناها تكرم حاوية وديش حاوية والنظافة، أول إنسان بيده يثق في روحه، يعني مو كل شيء يدب على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟
6: صحيح.
5: هذا الحكي نحن نريده، تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام يعني هو الإلي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه، ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي، كل ما يجيك فيه في شمر يجي بكيف يذب، ما يصير هذا الحكي يعني. الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيهية نظف رتب.
3: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
7: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريدة كون مني يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية، العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق هسه جاي يصير، والله إذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط والله أنا معها مو ضدها. اليوم احنا إذا انقطع منا كلف دينار مو 10,000، إذا انقطع منا كلف دينار ما سويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
3: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
8: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو واجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة و...

0: الوحدة بالليل لحد السنتين والله العظيم.
1: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لهم.

حكاية اليوم حصلت في الموصل. الحدباء طلال شاب مثابر وهو الذي تحمل المسؤولية بعد وفاة والده اللي ترك له مشاريع كثيرة وشركات أدارها بشكل جيد ورعى أخوانه أيمام ورعاة. أمه موجودة، والده متوفي، عائلة مكتملة. من أصالة العائلة أنه الشاب اللي يريد يتزوج يتمنون أنه أن يبقى في دائرة البيت، مساحة البيت كبيرة، حديقة كبيرة فيبنون الأمر. بعد أن طبعا طلال هو الابن البكر، بعد أن توفى الأب كبر أبو الأولاد رادوا يتزوجون، باعوا البيت اللي هو أيضا في حي كبير ومساحته جيدة، لكن كانوا يرتؤون وهو أن يشتروا لهم قطعة كبيرة، وكل شاب من العائلة إذا يريد يتزوج يبني له بيت، اشتروا مساحة كبيرة. هذا منو اللي يرسم هذه الخريطة، خريطة لم الشمل وعدم التباعد؟ لأنه يجمعهم العمل وتجمعهم آسرة المودة والمحبة. وجاي نشوف هذا الأمر جاي يحدث في كثير من العوائل اليوم. أكو توسعة في على أبو الخصيب وعلى التنم، وتروح تشوف دونم كبير ومسيج وتباع بي بيوت، لكن بنظام أكو حديقة بالنصف. هذه يعني أنا أفرح من أشوف بصراحة هكذا يعني محاولة لجمع العائلة داخل المكان. كل واحد يتزوج، وأيضا أكو نموذج من الناس يقول لك مو بس الولد، لا إذن حتى البنت، بنت إذا تزوجت، والله أنا يعني أعرف كثير من الأصدقاء حتى البنت من تتزوج هاي لها مساحة وخلي تبني. هذا اللي فعله طلال، من راد يتزوج أخوه قال هذا ابني لك بيت، طبعا ابني لك بيتي راح يساعده. فكلهم عندهم بيوت داخل مساحة الأرض المسيجة، وهو وأمه قاعد في البيت الكبير، وأيضا أخته.

طبعا يعد طلال مطل حكايتنا من رجال الأعمال الشباب في الموصل. إحنا ما راح نستغرب إنه جاي نشوف شباب رجال أعمال في العراق. شباب كان هذا عمره 35 سنة، المال اللي ترك والده قام باستدامته، ولم إخوان واشتغلوا في نفس العمل، شركات استيراد وتصدير واستثمارات أخرى، يعني يبني أحياء سكنية. أتم هذه المشاريع لبناء أحياء سكنية، فيلل وإمارات داخل حي سكن، هكذا إمكانيته. لكن يتساءل السائل، يعني ما معقول شاب بهذا الثراء وهذه الوسامة وهذا الخلق الرفيع وهذه المحبة لعائلته أن يبقى بلا زواج؟ هو موضح الأمر لعائلته، يتمنى يعني يتزوج، لكن ليش؟ كل محاولاته لمعرفة النساء يكتشف بيهن خصلة الطمع، خصلة الأنا، البنت المتطلبة، يكتشف شيء من التفاهة. يعني الرجل في عمر 27 تقدم لبنت وخطبها، هو في عمر 27 خطبها وعقد القران، لكن حركة بسيطة شمئزمنت. شنو هي الحركة البسيطة؟ الحركة البسيطة هو أنه البنت من طلبوا الأكل في أفخر المطاعم، البنت التقطت للأكل صورة ونشرتها، قص الصورة إلى إيدها وخواتمها وكذا قريب من فنجان، والتقطت صورة ونشرتها. هو يعد هذا الأمر من التفاهة، ومن تفعل هكذا أمر هي بنت لا تفكر سوى أن تريد أن تساير موضة، وربما عندها تشوهات فكرية ولا عقلانية بدليل أنه تريد دافع الغيرة، يقرأ تعليقاتها وتعليقات الآخرين لمنشوراتها. لا، هذه البنت لا تليق به كزوج. هذا كان العارض، وهو البحث عن الفتاة أو المرأة التي يمكن أن تكون شريكة فكرية وشريكة في الفعل العقلائي كما هو شاب نضجت الحياة، خريج كلية وحصل على الماستر في إدارة الأعمال، وهو رجل أعمال بالوراثة، لكن كان متهدي في هذه القضية، في قضية أن يزوج نفسه في زيجة وهو عنده إمكانية أن يختار. نعم ربما يتأخر، لكن في العرف العام أنه الشاب ليس عليه عيب أو عبء في أن يتجاوز 30 ويتجاوز 40 ويتجاوز. لذلك هو الجميع في العائلة دائما ما يقولوا له ليش ما متزوج، يسألوا له ما لقيت وهكذا.

نعم هذه شخصية طلال وواقع حاله، 35 سنة 34 سنة ما متزوج، تزوج اخوانه، 3 اخوان تزوجوا، واحد بيته قريب من الثاني، تجمعهم العطل، تجمعهم مناسبات، سعيد بهذا الامر. وهو قاعد ويا ام بيته الكبير، هذا بيت العائله اللي هو حديث واشبه ما يكون بفيلا كبير. موضوعة ان يتزوج هي موضوعة الانتظار وصناعة الصدفة، هي يعني الصدفة تصنع لنا اشياء. نعم هكذا حدث مع طلال، رجل اعمال يرتاد البنوك والمصارف، دخل الى احد المصارف يريد يودع او يسحب، فدخل. عادة اللي شخص بهذه الكاريزما المادية يغص وسيم وانيق

طول بعرض بجاذبية بأتيكيت معتاد أنه عندما يرتاد دنك كل يعرفه. فتزلل إلى الأمور بسرعة، قلت تفضل أستاذ استريح كذا، يوقف يم شباك هذا الزجاج المفتوح يسأل الموظفة، تشوف هذا الشاب الوسيم وتعرف أنه تاجر كبير، أو ربما تنبس بنت إلى جنبها تقولها وهذا ما حدث مع أديان، هذه البنت الموظفة الجميلة اللي وقف مقابلها في هذا في هذه النافذة وسألها عن رغبته في سحب مبلغ أو إيداع مبلغ وهكذا. فقالت له ماشي روح للنافذة الأخرى، قال لا وأنا هذه النافذة المعتدة. فمن شاف هذه البنت الجميلة غير معتدة بوسامته وغير معتدة بماله وما حاولت أن تنكسر وعند القدرة أو الفراسة لمعرفة نظرة المرأة، هذا يشوف هاي نظرة المرأة، مرأة لعوب، مرأة خفيفة، مرأة من الممكن أن تخضع، شاف شابة في 26 سنة صلبة قوية الشخصية. فلما لقزتها صديقتها وقالت لها فلان فلان، قالت لي فلان فلان على نفسه، هناك إجراءات يجب أن تسير، هو يوقف اعتاد على هذه النافذة لكن الصح أن يقف على النافذة. لا استغرب هذه، ما دخل مع مع أديان في جدال، ما دخل، بالعكس ثم تفرح في داخله

فرحة، شعر بفرحة إنه معقولة لقى الجمال ولقى الشخصية. والأكثر إنه على طاولتها، هي تقف أمام هذه النافذة الزجاجية لكن أكو كتاب. فمن راح للنافذة الأخرى البنية ما عندهم مراجعين، فتحت كتاب تقرأ. يعني هذه البنت أيضا عندها أدوار معرفية وبنية تقرأ وفيها شيء من الثقافة، هذا جميل جدا. ما لا يعرفه هذا الرجل اللي هو طلال أنه شنو وضع هذا التساؤل اللي بداخله. طبعا رجع إلى البيت سعيد، فأمه موضع أسراره، فقل لها اليوم يا أمي شفت لي شوفة. فرحون أهلي فرحون، وأخته قاعدة، فقال لهم والله يعني بنية كانت صليبة ما خضعت لوسامتي أو مالي أو شخصيتي أو كذا أبدا، تعاملت وياي كأي مراجع. مع العلم بقية البنات ضعيفات، يعني ضعفا أمام هكذا كاريزما، أو يعني يتعرضا لي أو يطونهن كذا، يعني ممكن يعني مكافآت واردة وحاضرة في لا تعتبر من البشر. هذه البنت لا، هجالهم عن شخصيتها عن جمالها. فسألت أمها عن واقعها الاجتماعي، يمكن ابنها بزوجة كلا، والله الدهشة من عدتي من أن أراقب أصابعها. فأختي قلت لها أصابع يا أخي اليوم ما تعرف، البنات كلها لابسات خواتم وحلقات حتى لو بالتالي هنا غير متزوجات من باب التزيين بالذهب. فقلت لها شلون أعرف؟ قلت لها إحنا اللي شلون نعرف، أنت متردد دائم وزبون لهذا البنك، فأنت بتليفون واحد تخابر مديرها موظف هناك أكيد تعرف. قلت لها أعرف أعرف، أنا ما وصلها لمدير صديقي لكن معيبة هذه القضية، هذه يمكن أن يؤديها

ساعات من الأشخاص لا يستحقون التقدير، لكن مالهم اللي ومن اللي يرفع شأن المال هو ضعف الآخر أمام سلطة المال. مع الأسف إحنا ما نريد نكون مثاليين نقول المال جيد يعني بصراحة، بس أن أكون رخيص جدا ومتدني أمام، أنا ما جاي أهين هذا الموظف بالقانون، لكن هو عادة أو المال من يدق ويتصل يرد عليه بسرعة، وإذا واحد تأخر في الرد يرجع يتصل بي أنا آسف ويبرر. لكن أي واحد مسكين حبيب يعني، أنا استغرب من صديق تتصل بي تقول له شلونك، فيقول لك أنا استغرب أنه أنت اتصلت عنه وتسأل على صحته. ودائما يحدث هذا الأمر أنه بعد أن تنتهي من السؤال عن صحته وأخباره وأحواله يقول لك تفضل أخاف محتاج شيء، لا لا ما محتاج، أنا محتاج أسلم عليك إجيت البالي. هذا أيضا أصبح اليوم التقدير ما موجود في مجتمعنا مع الأسف. المهم لنتحدث عن سلطة المال، وبالمناسبة موضوع سلطة المال هو جزء من ثيمة حكايتنا اليوم. على كل حال اتصل بي يا أهلا طلال أستاذ طلال وكذا وكذا، قال لي أنا أريدك بمسألة بعيدة عن العمل وقريبة من الشأن الاجتماعي، وأعتقد بأنه هذا الطلب هو من باب الخير. قال له الأمور أستاذ، قال له أكو أنا ما أعرف اسمه، أنت شفتني اليوم إجيت كلال أنا عم شفتك، أكو النافذة الفلانية كانت بيها بنت هكذا ملامحها وهكذا. قال لها إيه هاي بنت جديدة اسمها أديام. قال لها جيد. قال لها هذه شنو وضعها الاجتماعي؟ قال لها وضع اللي عرفته أنا هي ترى صار لها تقريبا أقل من شهر، كانت ما موجودة، موجودة في منفذ آخر جت هنا نقلت، فاللي أعرف أنه البنت غير مرتبطة بزواج، أما موضوعة أنه هي رأيتها شخص عندها علاقة هي ما أعرفها. اللي أعرفه أيضا أنه عائلتها متألفة من أخوان اثنين، واحد طبيب كبير الأكبر يعني طبيب، وواحد محامي، وأمها وأبوها وأخت متزوجة خارج القطر. هذا اللي أنا أعرفه من خلال حواراتي مع الموظفات وكذا، ومرات تجالسنا وتتحدث فعرفت هذه الأمور. كلا جيد. فبقل ليش أستاذ؟ قال له والله يعني أمر خير، وكلمة من نقول للآخر خير إن شاء الله يمكن أن يستدرك الآخر الشيء أو ماهية الشيء. على بركة الله شكرا جزيلا ما قصرت. اللي وقاعد أمه وأخته قال له هم اللي أخطيها ينتظرون، يعني ترى 35 أبو هو بمثابة أب لهم اللي يرعى البيت وأدار المال، تظرون يفرحون بي، هذا اللي يطي يطي يطي هو دائما موجود وحاضر في كل الأزمات، يتمنون يفرحون بي. فقالوا له الأم وأخته بشرنا يعني البنية شو وضع. كلام والله حسب كلام صديقي إنه الموظف في البنك يقول هي وضعها الاجتماعي أمها وأبوها على قيد الحياة، وعندها أخوان اثنين، أخت متزوج خارج العراق، وواحد دكتور ومحامي، وهي غير متزوجة. اللي يستغرب له بنية عمرها 26 سنة بهذا الجمال وهذه الشخصية، ما معقول، وهذه يعني الوضع الاجتماعي جيد، أب متقاعد مدرس والأم معلمة وطبيب ومهندس وأخت متزوجة خارج العراق في ألمانيا وأيضا طبيب، عائلة جميلة ورائعة، يعني أكو عقدة معينة عند هذه البنت. فبدأوا يناقشون هذا الموضوع بيناتهم، الأم تهون عليها تقول لا ماكو، أكو بنات عندهن شخصية ورؤى وتصورات في اختيار الشريك، يمكن هي هاي البنت ما يعجبها أي واحد، تريد شخص ما له هدومة. قال لها والله يا أمي أنا بصراحة التمست هذا الأمر، وتقرأ البنت مثقفة، الولد خريج يعني ماجستير إدارة أعمال، والولد لبق متفوه وشخصية وقيادي وإداري، يعني اللي يدير أعمال مالية يدير شنو الحياة الزوجية أو كل الأمور بسيطة. ولا إحنا جاي نشوف مثلا رئيس وزراءنا الآن شاب يمكن جدير بإدارة الدولة، لأنه هو عند القدرة والرؤى والتصورات الاقتصادية وحيثيات الفلسفة المالية كلها يعرف.
فبسيط. فكيف مشروع حياة وشخصية مثقفة؟ فهذا هو انتقاء. من أي باب تدخل يا طلال لتعرف المزيد عن أديان؟

نعم لقى طلال الباب اللي هو باب الصراحة. دخل إلى البيت، السلام عليكم. وعليكم السلام. استغرب ما موجود ابنه، فسأل الموظفة، قال هل العفو أكو؟ طبعا عرف اسمها، اسمها أديان. قال هل العفو الست أديان ما موجودة اليوم؟ قالت له ست أديان مجازلي. وشلونك استاذ وكذا، وأمرني وأنا بخدمتك. قال لها ست طبعا مراجعين وناس. قال لها بس أريد رقمك لأن عندي سؤال ضروري أسأله لك يخص الست أديان. قالت الحاضرة أستاذ، وهذا رقمي وكذا، اتصل بيها. قال لها ست أنا بصراحة أعرف البنت ست أديان، أعتقد بينك وبينها علاقة جيدة بكون يعني موظفات سوية وكذا، هي مرتبطة بعلاقة أو خطوبة أو علاقة. ليش أستاذ؟ والله أكو أمر أو خطوبة خير إن شاء الله. قالت له على حد علمي لا أبدا، يجونا يرطبون هواي، هي البنت ترفض. شنو أسباب الرفض؟ قالت يعني تريد شخص عنده شخصية وعنده ويفتهم الحياة الزوجية، وشخص مو عقليته بسيطة، وعنده مشروع الزواج هو مشروع إسقاط فرض وإنجاب، ولا تريد حياة مبنية على التفاهم والوعي، وهذا عز الطلب. ليمتى تداوم إن شاء الله؟ قال لا والله. قالت له والله هي ماخذ إجازة يومين، وإن شاء الله تداوم بعد بكرة وكذا. إجا بعد بكرة، من إجا بعد بكرة وشاف أديان يبدو أنه صديقتها، قالت لها، قالت لها إجا سأل عليك وعرف أنت مرتبطة، فإجا يمها السلام عليكم صباح الخير أهلا أستاذ اتفضل. قال لها على حد توقعي وتصوري أنه صديقتك، قالت لك أنا سألت عنك، قالت لها إيه وأرد أعرف السبب. قال لها السبب هو أنت نيم خلوق وشخصية وأنا الفولة. قالت لها أعرف أعرف تفاصيلها كلها، ترجل أعمال وكذا. قال لها أنا أريد تسمحي لي فقط أنه أروح أطرق الباب وأتقدم لك. قالت له ماكو، أولا يعني بالمناسبة إحنا الآن في عمل، وإنت جاي تاخذ وقت الآخرين اللي وراك، فاترك لي رقمك، طع الكارت بسرعة، ترك لي رقمك وأنا أتصل بك بعدين نتفاهم. لا لا لا يعني لا تتكرر هذه الشخصية. طبعا بالمناسبة الشخصية القوية للرجال، رجل اللي بنت الحياة وهو صار قائد على الآخرين إداريا ورئيس عمل، ودائما يتزلف له، ودائما يريدون رضا، ودائما منكسرين أمامه، هذا يمل، يريد الشخصية الأقوى. فكيف إذا كان شريكة حياته ويريد المرأة تتفاهم وياه وكذا؟ لكن بنفس الوقت هذه الجاذبية، هذا الإنجاذ على النفس، هذه الإنجذاب، يريد كل جلاد، عادي نعرف شلون، كل جلاد يريد لجلاد، أو بمعنى آخر المجلود من توصل الدنيا إلى سلطة معينة يتحول إلى جلاد. انتبهوا بيش ساعة إن شاء الله أقدر أتصل. قلت له أنا أتصل بيك انتظر. تحول هذا الشخص الشديد والصلب إلى مراهق، ينتظر الاتصال الغريب، ينتظر الاتصال إلى أن إجالة في وقت متأخر من الليل، السلام عليكم أنا فلانة أهلا وسهلا وكذا. فحبي دوشهم بالتليفون، قال لها غلق الهاتف أرجوك أنا أتصل. اتصل بيها سولو فيها، غلقت التليفون بيوجه. ليش؟ رجعت هي اتصلت قالت لا وقف دقيقة، يعني يعني جيت بي لي أنت صاحب مال، يعني شنو رصيد أبو العشرة إذا خسرت لي أعرف شنو الموضوع؟ ماكو مشكلة، ليش أنت تحسسني بأنه أنا أنثى زيادة عن اللزوم عليك أن أنت تنفق علي؟ لا هاي البنت شخصية ما حتى ما تقبل، لا تبين لي أنه أنت صاحب المال صاحب السلطة وتقول لي سد التليفون خاف خلص رصيدك. لا لا هاي البنت يريدها، هذه اللي يريدها، يعني ماكو هيك بنت. فقال لي انا بدي اتقدم لك وانا كذا وانا خطبت وشفت التفاهه وشفت. لا البنيه ايضا اعجبت بشخصيته. قالت له لا بأس انا ما عندي مانع، بس احنا عندي شرط، في حال تقدمت لي انت ما ترد، يعني بصراحه رجل ما ترد شخصيه
وهذا راح أفرضه كشرط أساسي بين ابتداء قبل أن تروح لأهلي وتقولهم أنا جاي أخطب بيتكم بس يعني ما أعرف أنا عجبت بيها وسألت عنها بس. لكن الشرط الأساسي هو أنه إحنا ننخطب ونظل فترة بدون عقد قران لمدة 6 أشهر نتعارف بها على بعض. شنو رأيك؟ هو أي خيار يقول بي نعم فقلها نعم.

اجى طرق الباب وخطب. جت ويا امه واخته واحد من الاخوان، وجت البنيه الجميله الكذا وقالوا هذا الشرط، فقبلوا. سالوا البنيه قالت هذا شرطي وانا قابله. سالفوا عن المؤخر المقدم، هذا لا يعنيه بشيء، 6 أشهر لكن اكو التزامات قدام والدي وقدام اخواني الاثنين ان تكون ملتزم بالخروج يعني هذا كلهم قاعدين وتوقيتاتنا في الخروج لا تكثر يعني. قال زين شلون نتعرف على بعض؟ كان يخالف، تعالي هنا ونسولف وكذا، وطلعاتنا خدكم قليله خارج ما نعرف، هذه هي الدنيا. انا باكر اليوم الخطبت وباكر اطلع وياك واروح الى مطعم وكازينوات وكذا ومولات، وهناك ما اتفقنا. انا في نظر الناس طالعه وي واحد وبعدين ما متزوجه من عنده في سمعتي، هذا منطق. البنت تتحدث بشكل منطقي، هذه البنت تفكر، مو هذه البنت المنجرفه اللي تريد بس تتزوج وتخلف وتقول للبنات اللي حواليها ومجتمعها انا متزوجه من تاجر شاب وسين، لا ما يعني. هي اللي تفكر بالطويله والبعيده. بدا يجي ويقعد وياها ويسولف وعشقها، عشق شخصيتها وانوثتها وجمالها. البنت مو من هذه البنت المتبرجه دائما، لا، بنت محافظه، تعرف كيف، متى تتكلم، متى تسال، متى تجيب، ما تسمح لي اي تجاوز، والابواب مفتوحه عندما ياتي، اكو باب مغلق. هو يعجب بها اكثر، حبها بجنون، هدايا و الاهلها والها يعني اللي مثلا واحد من اخوانها يصير عنده طفل يروح يذبح له وكذا وكذا. 6 أشهر مرت الايام والايام قبل ان تنتهي 6 أشهر، اكتشفت خصال عند الكرم وعند المحبة، لكن عند خصلة تكرهها تماما وهو التملك والغيرة. في ثقافة أديان ووعيها أنه تعرف أنه الغيرة تعتبرها الشخص اللي يغار على شخص ما يثق به، ما يثق به يعني. فهذه إذا لم تكن هناك ثقة شنو أنت، ما ليش جاي تدق بابي وتحبني وتريدني وأنت تغار علي؟ اللي يروح ويترقب من بعيد، يروح إلى عمله ويترقب من بعيد، شوفه شوفه وتحكي وي فلان موظفة وتريد تسولف وي فلان وفلان ولا شنو، تبقى واجمة، فيجي يتصل بيها ويسولف فيها ويلتقي بيها ويعاتب. قلت له يعني أنت جاي تتلصلص؟ إضافة إلى هاي قال لها بشكل أنه تركي عملك ماكو داعي، يعني خير من الله عندي. قالت له تاينا جايتين مسألة كلش أساسية ومهمة في شخصيتي، أنا درست تعلمت حتى أثبت وجودي في الحياة، مالك إلك؟ قال لها ما نسوه. وقالت له لا، هذا منطق الأخريات، هذا مو منطق، هذا منطق المستلبات، أنا مو مستلب. ولحد الآن ترى التمائلك حكم علي، أنت خطيبي أو أنت رجل للتعرف، بعدين مشروع الزواج يحق أو لا يحق، هذا متعود على التسلط والسلطة، يعني كل اللي أمره يقولوا له نعم، وهذا يقول له لا. قال يعني أنا لو العمل مثلا، هو يعجب لطف يخاف لأن شخصيته قوية، فقلت له طبعا أكيد العمل وجودي أنا الإنسان يعني هاي حياتي، فعلا وجوديا أنت ما لك حق تتحكم بيه. اليوم إحنا أبنائنا، أبنائنا أبنائنا لهم حياتهم، تحديدا لمن ينضج الإبن بعد، أنت لا تملي عليه خيارات ولا تملي عليه أوامر ولا تملي، لا، يجي حياته واختياراته وشخصيته، تركه في مركب التعرف وتركه في معرفة الأخطاء ومعالجته، هاي حياته هو. أنت يعني هاي دكتاتورية الاجتماعية اللي موجودة عندنا. زوجتك أنت شلك علاقة بيه، زوجته زينة إله مو زينة إله، هو صاحب القرار في حياته. مشاكل الكثيرة مما يدعونا إلى الذهاب إلى المحاكم دائما، شنو اللي يخلي هاي المشاكل الاجتماعية؟ هو تدخل الآخرين بحياة الآخرين، أنت مو جبت للدنيا على مود حتى تكون حكم عليه، عندك نصيحة قدمها بلطف وغادر. فهاي البنية لا، مو كيفك هنا، أنا باللا شعور بدأ يحس بالضيعة بالانكسار،
فراحت لا متسلط يعني، وشك واتصالات، والبنية من تتأخر بالرد، ما بالحمام بالتواليت بالكذا، ما يطي هذا التبرير بسرعة. ليش ما تردين علي بسرعة؟ ليش تتأخرين بالرسائل على الواتساب؟ ليش أنت كذا؟ أنت عندك محادثة أهم مني. لا لا، مو حياتها بعد ما مدخلها في بيته. قلت لأبوه، قلت لا بابا، أنا ما أقدر أستمر ويا هذا الرجل. هذا الرجل عصي على العيش معه، صعب. فمن الآن أنا أقول لك، أولا عنده غيرة، أولا عنده تسلط، شك مزعج، خليني مرتبكة دائما. أنا موظفة، ما أرد على اتصال وأنا جاي أشتغل، وشغلة حساس حسابي، وهذا يريدني دائما جاهزة وحاضرة، وكأنه هذا جاي يستعبدني، أنا مو عبد إله. قال لها يا بابا تأني فكري. قالت لا لا أفكر، خذت قراري وانتهى. الحمد لله احنا هاي خلال شهرين وطلع زين. هذا لو أبقى وياه 6 أشهر شي يطلع بعد كارثة هذه النماذج. على كل حال البنت خذت قرارها، اتصل بي قال لها عمي ليش ما احنا يعني انت شو مسوي؟ ليش لا تضغط على البنية؟ اتركها كذا كذا. وهي جاي تفكر بصراحة، جاي تقول أنا ما أريد، وأريد ننهي القضية وخلي يجي ياخذ هدايا، فأنا معزة بيك، أنت ولد لا تتكرر وكذا. فيا عمي اقطع عنها أسبوع، اقطع عنها أسبوع، خل تشتاق لك، خل كذا، وأنا أحل المشكلة. لا هذا ما صبر، هذا باليوم الثاني جاب أمه وأبوه، العفو خواته، وجاب ناس ودز ناس هنا. الأبو قال لا لا هذا مو طبيعي، هذا مزعج، هذا متعلم ياخذ بسرعة. فقالت له لا أنا ما أريد. إجا هو طلعت له، قالت له اسمع، هاي أمك وهذا إخوانك، أنا وأنت لا نصلح لبعض، أملي لك الدنيا وأحط بيدك وأسوي وأجيب، لكن هذا الأمر ما يهمه. دز ناس دز، الولد انتهى. أكثر من مرة إجا وانفعل، إخوانه قالوا شا تطلع برا، شنو أنت تطلع برا تصيح بيتنا على شنو؟ ما تريدك البنية، ويطلع ويرجع مرة ثانية يتصل يعتذر وهكذا. أخير شيء قال ماكو غير تليفون سجى، الموظفة اللي وياها اللي عرفت إنه هي من أقرب الصديقات لها وتعسها ممكن تأثر عليها، اتصل بسجى قالها السلام عليكم سجى، أنا جاي لك بموضوع كلش مهم ورجل السعدي. البنات اللي نعرفها مو أغلبهن عتن الغيرة، تحديدا اذا البنيه جميله وهاي ويمها بنيه جميله واجالها جت لها قسمه مثل قسمه طلال الثري، لكن البنيه دي ما تفكر بهذا البرج، صح مستقبل حلو كذا كذا، لكن سجاه كانت تغار من صديقتها، تضمر هذه الغيره. فمن اجى قال انا اريد تعينيني بان اعيد علاقتي ب أديان، وشنو هي اللي تحبه وشنو اللي رفضت تبدأ؟ أكيد سولفت لك. قالت له أنت يا أستاذ، يا أستاذ طلال، أنت والله تستحق أكثر من عتها وأجمل من عتها، والله لا تدري أنت، إحنا من تدخل وحدة تقول الثانية شوف إجل الهيبة وإجل القمر وهنيالة تأخذ، وأنا وحدة من عتهم. لا تفاجأ رجل حج خير حج. قال لا هسه ترك هذا الموضوع، أنا أريد أتحدث عن أديان، شلون تقدرين تساعديني؟ وثقي بالله أعطيك المبلغ الفلاني إذا قدرتي، فقط مو تحلين مشكلتي وياها، أن تدبرين لي لقاء ويا من ويا أديان، فقط أريدك بس تدبري لي وأعطيك المبلغ الفلاني. عرفت أنه هذا الرجل مصر على حبه لأديان، خلي تكسب المال على الأقل. وافقت ووجدت الطريقة اللي يلتقون بها مع بعض. سجى تسكن مع منو؟ مع أمها، أبوها متوفي، واحد من إخوانها، اثنين من إخوانها طالعين خارج القطر، واحد منهم يعني توفي في 11، باقي بس هي وأمها. شنو اللي سوت؟ اللي سوت كالآن.

شنو اللي سوته؟ ديان قالت له تعال للبيت. قعدت بالديواني وجابت له الفاكهة والعصير وقالت له اقعد هنا، أنا راح أخبرها أقول لها أمي تخربطت وأريد واحد وياي يوديها المستشفى وأريد تجين فورا. قال لها تمام، تجي هنا تشوفك تخضع للأمر الواقع. قال لها أمك على دراية؟ قالت له أي أمي على دراية، أنا راح يعني أعلمتها ماشي الحال. قالت لهم أمي ما أنت ربان فلوس وهذا نصلح ما بينهم والولد يموت عليها وهذا التاجر فلان ومطيها مبلغ. حضرت الفاكهة وحضرت كذا، حضرت الأمها والعصار وقاعد هو ينتظر. خابرت صاحبتها قالت لها يا ديان تعاي أمي تخربطت وأنا متلوها وما أعرف شو أسوي. هاي البنية يعني ورا الظهر استوى حالة من الدوام، نزع ثيابها وتريد بعدها ما نزعها حتى تتغدى وتنام لها شوية. فطلعت قلت لها جايتك أمها، سألت شو المشكلة؟ قالت لها والله البنية اعتسيها. قلت هي ما سجى أمها تخربطت أجو وياك؟ لا ماكو داعي. ركبت سيارتها وراحت، وقفت سيارة لقيت الجرس هي عادة تفتح الباب تدخل بنية تزورهم دائما تعرفوا ما دخلت. رحبت بها شافت البنية ما متوتر شو بيها أمك وينها؟ قلت لها قاعدين هذا. قلت لها شنو المشكلة؟ خلي أشوف أمك، وديتها مستشفى نايمة بالغرفة ضغطها صاعد كذا. قلت لها شوية تحسنت أحسن تفضلي. دخلت للصالة أو للديوانية لقيت هذا قاعد. منو؟ طلع استغربت بعد صديقتها حست غمزة لها صديقة. طلعت راحت الأمها البنية بقوا يتفاهمون. قال لها أنا أحبك. وقالت لها شنو هالخسة هذه؟ شنو هالتصرفات الرعناء؟ شنو هالطفولية في التصرف؟ تجاي سوي أغويت حتى صديقتي تشون مطيها فلوس وكذا. قال أنا أحبك وأرجوك. مرات النموذج المتعالي مني يحس أنه متعود يأخذ ويحس أنه راح هو كلش قليل وغير مهم ينفعل، فهذا يحكي برومانسية وخضوع وخذلان. وهاي تقول له شوي خل عندك قيمة، خل عندك شخصية. استفزت قلت له ما أنت حتى لو كانت عندي 1% الآن هذا تصرفك محل موضوع. شنو التصرف الأرعن الطفولي مع المراهقين؟ مو صوتك صوت الكذا وكذا. وأرجوك أطلع من بيت الناس، وهذا البيت إلى حرمة، إذا هم ما يحترمون أنا أحترم وجودي. فهناك فاكهة وبالفاكهة دائما يخلون بيها سكين. فقال أخذ السكين تبين. قالها أثبت لك أنه أنا أموت إذا أتركك. فقالت له شنو يعني؟ قال هاي السكين أقتل نفسي. قال قبل تقتل نفسك أنت الخسران، تزبيك ما كان تتوقع أنه قد يكون الأمر صحيح. هذا انفعل قال لها والله. قالت له ترى تشال اقتل نفسك، روح اقتل نفسك بيتكم، روح انتحر بغير مكان، لا تبلي العالم. هي تقول من باب المزاح هذا ضرب بطنه بسجين. هي ما استغربت للفعل. فقلت له انت غبي، انت تريد تقتل نفسك تبلي الناس، انت حقير ما عندك شخصية، هاي سجينة ببطنه. هذا فوق الألم، فوق الانفعال، فوق تنفيذ التهديد نفذها ضرب نفسه. فشاف هاي البنية تحكي معلق وما مهتم الدم اللي جاي ينزف منه. حس بالغضب، عمل الغضب يعمل العين، سحب السكينة من بطنه وين حطها؟ حطها بعمق الفتاة أديان اللي يعشقها ويعبتها. نال كارثة، سقطت البنت على الأرض. هو طبعا البنت سجوا وما جاي يسمعون الصراخ، وهذا طلع من طلع ينزف دم، ما يعرفون منو اللي يضرب منو. ركضوا لقوا البنية السكينة نابتة برقبتها. زين هذا يصب دم من بطنه والبنية مضروبة بسكينة، شنو الموضوع؟ اجت الشرطة نقلوا البنت إلى المستشفى، طبعا توفت. هو ركض إلى المستشفى أيضا، اتصل بأمه قال لها أنا هذا وضعي وراح المستشفى، تعال يا أمي وخلي يجي أخوي كذا. راح للمستشفى البنية سجى هو يعني دخلوا إلى العناية المركزة، قدر يسوق للدخلوا على المركزة. البنت توفت. تعايا سجى شنو الموضوع؟ قالت لهم والله أنا أريد أصلح بيناته، وهاي فاكهة ويسولفون وكذا، وتركناهم الغرفة يحبها وخطيبته. حكيت لهم واقع القصة وإنه أنا أريد يعني أقرب ما بينهم، يا تصرف اجتماعي إنساني وإن كان بي خطأ.
انفعلوا زين. الولد شنو قالت لهم؟ الولد طلع ينزف من بطنه بيروح دم يرف يعني. وهاي البنت لقيناها صديقتي مكتوب طبعا تبكي وكلوم نفسها من الداخل. شوف تصرفات الرعناء وين توصل. شرح لهم قال لهم هاي انا ضربت نفسي حتى قال لها شوفت ايش قد عزيزه وهاي ما اهتمت فانفعلت وطلعت سكينه من بطني وضربت. خذوا لي السجن. اخوانها ما تنازلوا، الام والابو بيهم كان مجال ان ام طلال توسلت وبكت وقدمت عروض ماليه. اخو احد الطبيب هذا قال لهم لا يعني اذا ما حكموا بالاعدام انا قتله تماما يعني اذا ما قدرت اقتله انا اقتل واحد من اخوانه واخليه قار. يا بيت الطبيب شنو هالحكي. على كل حال راح طلال بكل هذه الأبهة وهذا المال وهذا المهرج وهذه التصرفات وهذا الانتظار حتى يختار شريكة حياته. لكن شخصيته شوف الحياة تفرض علينا مرات أمور تحتاج من عندنا إلى تصرف حسن. وكان طلال تصرفاته بريئة وكان الدليل الحب وانفعال الحب، لكن كانت العقلانية التي قتلت أديان. عقلانيته هي كتلته، ولا هي لو مثل هذين البنيات اللي تريد ستر العافية ستر الحال لا حسة تتنفس وبطنها طفل. لكن هي هاي الشخصية اللي ارتأت أن تكون نهايتها بهذا الشكل، وبالتالي الحياة أقدار. حكمه 25 سنة طلال، وبعدين دفع ورقض وقال إلى باستئناف غير غيروا الحكم إلى الإعدام.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل ورس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
3: الشعب حدد عزالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن أشارك
1: أقسم لك بسورة يون السني دنيف ولا سوالف
6: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق دي يوم مشاعر
1: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

فرشت شليلي شليلي بدروبك أبيع العشق للدنيا هضيمة تحنن الشامت علي وتشتمت بي كثير قزازك بروحي وأقول أنهاي حنية منتلك بالحلم يسمر يجي القداح بيدي وعدتك واطبج بحرقة رفيف الرية عالرية وأقول لك وين هالغيبة أقول لك وين هالغيبة سنة وبالحلم منسية يا طيف شوية عاشرني الصبح دنياك مقضية شقلك وانت هالمايع وانا من الحرقة زهدية.

حوالي ايه رعد الناصري هاي التسعينيات. ايه صوته راكز لحد الان ويقدم الاغنية بطريقة جميلة وهائلة, وجاي يقدمها بطريقة بصراحة معاصرة, يعني يقدم الغناء الريفي بشكل جميل جدا. عموما اليوم الخميس احنا نحاول نمر على فقراتنا سريعا حتى نوصل الى اهم فقرة في الحلقة الخاصة باتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. يوم الخميس اكو مجال نقرأ كثيرا, يعني نقرأ قصيدة كاملة في النصف الاخر من الحلقة. عموما راح نحكي هيك مواضيع نعبر عليها, وعندي قصة ايضا جميلة جدا وصلتني من واحد من اصدقاء البرنامج, وصلت عبر تطبيق الفيسبوك, يعني من خلال صفحة عمار مشتاق اللي ما شاء الله زاخرة وعامرة بالأصدقاء والمحبين والمشاركين, فهم يعبرون مرات من صفحته يجون يراسلوني ويدزوننا قصص جميلة. بعض القصص أنا أجلها وبعضها تطلع مباشرة وبعضها لا أعتذر منها بشكل مباشر, لأن قلت لكم أكو دائما أقول أكو فد ليفل معين واصلي له ما أريد نتنازل عنه. هذه حوارية الفرصة الثانية. عادة يعني أكو بالعلاقات أكو أخطاء ومنغصات وعقبات تصيب أي علاقة, وهاي المنغصات وهذه العقبات جزء من بنية العلاقة وعافيتها. هاي شلون إيه حقيقة, يعني كل العلاقات الزوجية العلاقات العاطفية حتى ما بين الأصدقاء, العلاقة الآلية اللي تشتغل تمشي من أليف إلى باء بدون مطبات, هاي علاقة باردة ومملة يظلون ما يلتقون ثاني يوم. من المهم أن يكون هذه الفوارق في وجهات النظر, أكو اختلافات بيني وبينك وبالتالي نتعارك اليوم وباكر نصالح, ويومين زعلانين وثلاث أيام مصالحين, لحد ما نوصل إلى مرحلة وهاي يصير بعد مرور عقد أو عقدين على العلاقات الزوجية والعلاقات الطويلة يظلون يتفاهمون بعد كافي خلص مجال العرك, لأن فاهمين يدرون أنه وراء العركة باليوم السابع راح يصالحون مثلا ما بين الأصدقاء وما بين الأزواج أيضا يصير بيناتهم في اليوم الثالث, يدرون أكو رجل اطخ برجل وينتهي الموضوع ينتهي. هذا أني يعافن العلاقة, ولكن بعض المطبات القوية شون هذا المطب الموجود بشارع ساحة شو اسم هذا مال أكو بشارع لبنان غازين لبنان اكو مطب, لا هذا يخرب. هذا مو مطب صغير, يعني مو هيك مو بالفرع هيك حاطين خطيه حاطين لهم حبل مثلا يخافون على اطفالهم, لا مطب خلينا نتفق اليوم انه اللي يعيق العلاقه ويوقفها تماما هو المطب الموجود بشارع لبنان, لان هذا مطب يقلب السياره يقلب العلاقه. بعد هذا المطب الكبير اكو شخص مخطئ واكو شخص ظالم واكو شخص مظلوم, اكو واحد بالعلاقة وقع الحيف عليه. هذا اللي وقع الحيف عليه نتفاجأ بمرور الوقت يكون داخل بمعمعة بالمشكلة ويدور حلول ويتعارك ويعاتب, في حين كل المختصين علماء الاجتماع وحتى علماء النفس يقولون هذا يمر بمرحلة مرضية الآن اللي يقع عليه الحيف أو اللي تقع عليه الخيانة أو اللي ينضرب على رأسه بهذه القوة في العلاقة, يقولون الآن هو محتاج من يأخذ بيده, محتاج من يعالجه, محتاج فترة أنه يطبب نفسه بها, على اعتبار أنه هو الآن مو بحالة نفسية سليمة. المشكلة اللي جاي يصير انه الاخر هو اللي مطالب, انت ما عليك, الاخر هو اللي مطالب يلقى الحلول, هو اللي ورطك, هو اللي قطع حبل هذه العلاقة, هو اللي اخطأ بحقك, فهو المفروض في الغالب مع شديد الاسف هذا الاخر ايضا ما يدري يحاول يتخلص من هذا الفعل الخاطئ وهذا الجرم بحق الاخر, فنفسيا يحاول يدفع الكرة وين يذبها, يذبها بملعب الأول اللي أساسا هو مدموغ على رأسه ومتأذي, وتصير المشكلة. هذا الطرف الآخر المفروض من يرجع بعد ما الأول يعطيه فرصة لهذه العلاقة, لأن أكو يدور وجهه ويروح يقول خلاص, وحكاها أعتقد حتى كاظم الساهر في اللقاء الأخير, شفت مقطع من عنده ما شفت اللقاء كامل, قال أسوأ شيء مر بالإنسان أنه يفقد الثقة,
ففاقد الثقة، فاقد الثقة يفترض أنه يسلم نفسه للآخر حتى يحل المشكلة. هو ما يحل المشكلة، ما يقدر يحلها الآن، هو أساسا مصاب محتار بجروح اللي جاي تدي الآن. شوف الآخر شي يسوي، بدال ما يكون واضح يتذاكى ومرة يتغابى، يظل يطببه بنفس الدهاليز ويخليه يحلل ويخليه يستنتج ويخليه يدوخ به ويطببه لنفس الدوامة من جديد ويضاعف المشكلة. هنا الموضوع من تضاعف المشكلة مرتين وثلاثة، أكو ناس بعد يلجؤون للعقل، يحسون الأذى وصل إلى أوج عظمته، بعد ماكو أذى ممكن يتحملونه، فيقول لك خلي أنسحب بريشاتي. فلسان الحال، شوف هذا النعي العراقي شي يقول، يقول الوحدة احترق عش العصافير.

خو مو الوحدة احترق، يقول الوحدة احترق عش العصافير، مو شفتك مخاوي التنانير. الوحدة احترق عش العصافير، مو شفتك مخاوي التنانير. تراويني حنطة ونيتك شعير، يا قلبي باقوك النواطير، الصار لك ما لازم يصير.

0: شويه.
1: اكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج ومنورينا بالاستوديو عمار مشتاق واحمد الرسام. وين تروح؟ افضحك بالجو. هو صلاح التميمي وين اليوم؟ جاي يشتغل؟ ها طالع واجب. يعني الواجب اهم من عندنا. حلو. تحية خاصة أيضا للحبيب الفنان الكبير يوسف صلاح الدين، يتابعنا ويمسي على كل المستمعين. مشواره وين؟ ما نقدر نحكي وين رايح هو هسه. عموما نرجع لهذه الحوارية الأولى، إنه فكرة الفرصة الثانية والغموض اللي ينتاب مرات بعض العلاقات حتى ما بعد العقدة، ما بعد المطب الكبير اللي يوقعون به في علاقاتهم. خل اطلع من الموضوع بسرعة هيك، بس اعرج على فكرة سريعة. وين تصير المشكلة؟ بقى العلة وين تصير؟ تصير انه في العلاقات هذا الشخص المرتب المهذب المحترمك ومقدرك ومخليك على راسه ويتباهى بيك ويتمايز بيك ومخليك امير وملك في حياته، من تخطأ بحقه، من تخطأ بحقه، هذا المطيق كل شيء، المطيق روحه، هذا يتحول إلى جمرة في حياتك، يتحول إلى جمرة فيجافيك ويبتعد خطوتين، لا مرات يبتعد 10 خطوات ويصير لاذع ويسمعك كلام مو حلو. شوف الطلبة وين، أنت تنسى فعلك السيء والمسيء بحقه وتظل تنتبه وتركز عليه من على ردود أفعاله. أنت هيك سويت، أنت هيك ابتعدت، أنت هيك عيرتني، أنت هيك سمعتني كلام. والموضوع الكرة منين تطلع؟ من الظالم تصير في حلبة المظلوم. كاظم اسماعيل قاطع بهذا الصدد يقول انا صرت شتال وانت الضحية، شاهية بالمقلوب شاهيك هي.

من القصص الجميلة اللي وصلت البرنامج أكو قصة يدسها أن الصديق محسن الدراجي العبد الله عبر تطبيق الفيسبوك عبر الماسنجر من خلال أصدقاء عمار مشتاق، والقصة عجبتني بصراحة وحاب أشاركها وياكم. القصة مؤلمة جدا وتشبه قصص القرن الماضي اللي كان يصيبها الكثير من الحيف والغبن باتجاه العلاقات الطيبة والنظيفة اللي كانت يتم وئدها يعني هكذا في بداية العلاقة. يعني لو تصير كان الآن احنا نحضر أحفاد أحفادهم، ولكن شاءت الأقدار وشاءت العادات وشاءت التقاليد أن تذبح هاي اللحظات الجميلة في لحظة ولادتها. القصة تتحدث عن بنية بنت واحد من الشيوخ والفرسان الكبار المعروفين بديرتهم ومعروفين بقريتهم ومعروفين بعشيرتهم. هذه البنية عشقت لها واحد من أقاربها، شاب بسيط وعلى قد حاله ولكن طيب القلب وجميل الوجه ونيته صافية، فحبت البنية. هذا أبوها واحد من الناس اللي معروف بفروسيته ومعروف بكرمه ومعروف بشجاعته ومعروف بوجاهته. أنا أتمنى بس نترك الاتصالات شوي لأن ونصب تماما راح أرجع لاتصالاتكم وأتشرف بها. عموما هذه البنية بنت الشيخ بنت الواجهة بنت الفارس بنت عجيد قومة حبت قرايبها، شخص من قرايبها طيب القلب وفقير وعايش على قد حاله. فإجا خطبها الأبو رفض قاطع، حسوا بيه قافل على القضية. ففي لحظة من الحب ولحظة من الضعف ولحظة من الهشاشة ولحظة من التوهان شدوا رحالهم وشردوا بليلة ظلمة. شردت هي وحبيبها هذا اللي هو من أقاربها أصلا ابن ديرتها وأقاربها، فشردت وياه. في هاي اللحظات الضعيفة ولحظات التوهان ولحظات الهشاشة اللي تمر بالإنسان وصلوا إلى أطراف إلى حدود الديرة استدركوا، اجت لحظات أخرى، اجت لحظات وعي، لحظات تفكر، لحظات استشراف للمستقبل. احنا وين رايحين؟ هذا الأب الغليظ الشيخ الجليل الواجهة الفارس عجيد قومة وين نفلت من عنده؟ وين نروح؟ وين ما راح نروح راح يوصل ويذبحنا. فاستدركوا وقرروا انه يرجعون للديرة ويلوذون عدما انه يدخلون عند واحد من وجهاء الديرة ايضا ما يقل شأن عن والدها. فبالفعل راحوا ودخلوا عنده. العادات عند العرب الدخيل ما يطونه، يصير دم وما يطونه الدخيل، مستحيل يعني، والكل يحترم هذه العادات والتقاليد لأن ما يأخذ بالقوة لأن يجي يوم يطيح بنفس المصيبة فيحترمون الدخيل. فسمع الأب أنهم داخلين عند فلان فبقى ينتظر. بالفعل هذا الرجل الخير لم وجهاء المدينة الآخرين وراحوا الأبوها يطلبون سماحة ويقولوا له حلنا المشكلة وإحنا حاضرين. فالأب بعد المماطلة لقوا مستميت بقراره حسب الإهانة وحسب الغبن وهاي بته وحلاله وخانته بهذه الطريقة، فطاهم عطوة، اطاهم سماح 7 أيام، قالهم 7 أيام ما أعطيكم أي حل، أعطيكم 7 أيام أنا راح أخليهم يتنفسون الهواء، بعد 7 أيام أنا في حل من أمري. فقاموا من عند الناس الخيرة ووصلوا الخبر لبته. بته سمعت أنه المهلة 7 أيام فبشكل مباشر تقطع الزاد وتقطع الشراب وتعيش لحظات

خلوني أكتفي بهذا القدر من الفقرات وأروح بشكل مباشر إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. أتمنى تشرفوني وتسمعوني أعذب الكلام وأعذب القصائد الأبوذيات الدارميات من خلال اتصالاتنا وأرقام هواتفنا الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3 رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3

0: أول اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أستاذ بهاء شلونك؟
0: هلا وغلا أبو عبد الله الحبيب.
1: شو أخبارك؟ شلونك زين؟
0: والله إحنا محظوظين تكون أنت أول اتصال.
1: أشكرك أشكرك.
0: مية.
1: سلام لأستاذنا الكادر والأخوان جميعاً.
0: مية.
1: والأخوات.
0: مية هلا مية هلا.
1: الله يبارك فيك. عندنا مشاركة بسيطة اليوم.
0: نسمع نسمع أبو عبد الله.
1: لا تستل وردتك معتمد على الغيم.
0: أها.
1: تدري بمطر خنياء وفتية.
0: إيه.
1: ولا تعاش الخيال وتحط روحك بيه بس تصير ظلمة يعوفك ويشلع. ولا تصرف دمع لو راح أي كان تخسر دمعتك والراح ما يرجع.
0: صح.
1: ومشاركة أخرى أستاذ.
0: نعم.
1: سويتك قصيدة وصرت أحفظ بيك ومن قد ما أعزك بيدي خطيتك.
0: حالة.
1: خفت من الوقت لا يوم أنساك سويتك وشم وقلبي دقيتك.
0: حالة حالة.
1: شكرا شكرا دكتور وفاء.
0: ممنون ممنون.
1: سلام للجميع. سلام للجميع.
0: تحياتي تحياتي. محبة كبيرة.

0: اتصال. الو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ابو ادم شلونك اخوي؟
0: حياك ابو احمد الحبيب، شلونك؟ شخبارك؟
1: شلون صحتك امورك؟ ابو ياسر شلونه؟ علي وحسين؟
0: نعمة كل احنا بخير، عساك بخير
1: وجميع الاصدقاء.
0: الله يسلمك. انت وين؟
1: وين الدنيا هاي
0: يعني؟ اي ما اخذتك، ما اخذتك الدنيا
1: حبيبي.
0: والله ما اخذتك.
1: الفاتحة على روح موتى اصدقاء البرنامج الليلة الجمعة.
0: ربي يحفظك. ممنون. اي والله كل احنا مطالبين بهذا.
1: تحياتي وسلامي استاذ صلاح وابو عمر ومحمد وداود وحسين، الكل والجميع بدون ذكر اسماء.
0: الله يسلمك.
1: شلونك اخوي؟
0: والله زين الحمد لله، ماشي الحال، بعدنا مقاومين. انقطع الاتصال. ابو احمد يلفت يعني عنايتنا لاصدقاء البرنامج، خصوصا من كبار السن اللي غادروا الحياه خلال السنوات الماضيه، ففعلا الرحمه والسلام الابدي والطمانينه لهم، وتركوا في البرنامج وفي عبر الاثير يعني اثر طيب عند الجميع.

0: الله. خلينا أذكر بالأرقام وبعدها ممكن لو الاتصالات لو أوديكم الفقرة كلش لطيفة. أرقام هواتفنا للي حاب يتواصل مع البنفسج 077-2-9853، الرقم الآخر 078-2-9853. أكو مرات يعني تودينا الذاكرة لشعراء كبار عاشوا التجربة. أخذ اتصال؟ والله الاتصال أهم أنا عندي بالجزء الآخر. ألو اتصال.
1: ألو السلام عليكم
0: سلام. عيدان شلونك شخبارك؟
1: حبوب الله خليتهم شونكم زينين
0: شلون؟ الله يسلمك الله يسلمك يا
1: حبوبي. تعبت حيل وحيل ما بي
0: إيه
1: وجرح يلشم جرح ونقول مقضية حبيبي. يا ما زرعنا الطيب ما غزر وفاد جازوني عقب الزين تالي برمح حاد.
0: أها
1: يا حبوبي سلم يا
0: سلامتك مار. سلامتك حبيبي عيدان
1: حبيبي
0: ربي يحفظك ربي يحفظك.
1: بلكة أغنية ندم
0: ندم
1: يا هاي
0: من يغنيها
1: بريرة.
0: من يغنيها
1: هي بريرة اسمها هنا مهدي.
0: هنا مهدي والله تختار أسماء أغنية ما أدري منين يجي من عيدة. هسا المهم راح أحفظ لأن أنا اليوم
1: حلوة ندم أي... ندم حلوة حبوه
0: أغنية ندم اليوم يوصل يوصل وتوصل طلباتك وتدلل حبيبي عيدان. أنا ممنون

0: ناخذ اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتور هذا الشاعر مصيبة سمعت البارحة.
0: الله يسلمك يا هو الله.
1: يقول بهيدا موش صياح اخذ التريدة.
0: الله حلو.
1: بهيدا بهيدا موش صياح اخذ التريدة.
0: صحيح والله.
1: المطر يزجي القاع موش الرعيدة.
0: الله عليك الله عليك وعليه. جميل
1: والله. يعني هذا الثاني.
0: ايه هو المطر اللي يزجي ذاك اللي يرعد كشي ما يسوي
1: شيء بس صوته عالي.
0: اي انت تريد اباعوا الفكره انه
1: هيدا موش صياح اخذ التريده.
0: اي تريد مالاتك اخذهن بهدوء من عندي.
1: المطر يسجي القاع موش الرعيده.
0: الله الله تعال لي باحترام تاخذ عيوني تجي ترعد علي كشي ما تحصل.
1: هذا شيء اقص صوتك.
0: منو وياي عفوا؟
1: اركان الخفاش حبيبي.
0: هلا اركان هلا بك يا قلبي.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: 100
1: جمعه مباركه عليك وعلى كل اخواننا
0: 100
1: اللي سمعونا واللي ما موجودين.
0: مية هلا مية
1: وإن شاء الله جاينا محرم.
0: أنا ممنون من عندك وإطلالتك الجميلة. شكرا.
1: أريد نعدكم فشي محرم حلو
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: تستمرون إن شاء الله غير.
0: والله ما أدري لحد الآن يعني كل مرحلة لها يعني سياسة تحريرية يعني خاصة
1: الحسين
0: إن شاء الله
1: ونشارك فيها
0: إن شاء الله. نتشرف والله هذا شرف كبير وسام
1: حبيبي.
0: ممنون
1: حبيبي
0: يا قلبي. ممنون. محبة محبة كبيرة. أغنية ها خلنا نسمع عيدان وراح نقدم أغنية من خلال عيدان لجمهور البنفسج ونتعرف على ذوق عيدان وبعدين نحكم عليه.

الله والله 10/10 عيدان. حبينا الأغنية وقول هي تقول تالي تعتذر مني. أنا أيضا أعتذر من هذه المطربة إنه ليش ما نعرفها مثلا، وأنا ما مر علي بصراحة. فهذا وعد إنه أنا شخصيا، وهذا دعوة لكل المستمعين، إنه هذه الأسماء اللي تطرأ فجأة ومغطيها الغبار السنين ما رايحة للضوء وانظلمت بسبب ما إنه نبحث عنها، يعني هذا إحنا مطالبين. فأنا شخصيا راح أروح أسرج وأفهم منه هاي. هو الحان هو الحان منه خزعل مهدي، وهي اسمها هناء مهدي. الأغنية جميلة وصوتها جميل، وعندها أغنية ثانية هسه عمار يقول أجمل. خلنا نسمع شوي منها.

0: والله تمام، ما دام عمار عنده فكرة عن هذه المطربة وعنده أغانيها، فممكن نحضر فقرة خاصة ونتعرف على سيرتها وحياتها في واحدة من الحلقات. خلونا نروح إلى فقرة مهمة في البرنامج شعرف الذاكرة، بما أنه اليوم خميس راح أسمعكم أعذب وأجمل من كتب للغزل والحب والعلاقات وللروح البشرية. أتحدث عن الشاعر العراقي الكبير عبد الحسين الحلفي الله يرحمه في فقرة شعرف الذاكرة. خلونا نستمتع بما يقول عبد.
1: في الحلو ينباس بس انت الوحيد، دخنا بيك وعدنا صارت هوسة، خدك يكهرب ولي بوسة يطيح، قمنا من بعيد ناخذ بوسة. بخدمتك عم شنه تريد بس قول، اجيب اللي تريد اصلالة بالايد، واذا ما تريد كل شي قول، هم صار بخدمتك هم اجيب الكل شي ما تريد. مسح تحديد للكل أنا سويت، واسمك هم بقت عداد تحديد، عدا صوتك نشاز بإذن أي صوت، وحتى الصرخة منك جنها تغريد. نعم غيرك أكو حلوين وهواي، لكن بس أنت أصله هم تقليد.
2: الله الله.
1: ما أشتهي بيوم أحجو يا غيرك، ولا تشتهي عيوني لغيرك تشوف، تدرج قد لهبت عليك يا فلان، بقد ظلم العراق عليك ملهوف.
2: الله الله الله الله.
1: تسحق على القلب صدقني ما ضوج، بس انا على مودك عايش بخوف، لان قلب درب وجروح عثرات، واخاف تطيح من تسحق بلا شوف. شقل لك انا احبك والله غلطان، لان يعني حتى الاحبك ناقص حروف.
2: الله الله.
1: وصل حبي لك حد ما هو معقول، بحيث وياي انت وانا مشتاق، تشابقني وتشاقيني وشاقيك، وصيح الله أكبر بس كفرات. ملك أمشي على طول وإنت وياي، ومن تبعد أدنق واخذ الراد، وبس إنت عليك تشخص الناس، من قد ما حلم نبعد تنضاد، وصاير بوق بالحب هاي الأيام، صاير بوق بالحب هاي الأيام، لذلك ما عوفك خاف تنباد. وإذا لا سامح الله بيوم باقوك، وداعا يا ضحك مرحبا يا بشاي. قبل لا أشوفك أنا تولعت بيك، وقبل لا نلتقي سميتك هواي، ما فك باب بيتي ما يدقون، وفك لك باب بيتي وانت ما جاي، وجيت وعركة صارت بين العيون، عليك عيوني هاي الصد قبل هاي، إذا غثيتني يصير الصبح ليل، وإذا تضحك لي يشرق لي الدنياي، من تروح أصوم ويبدو رمضان، من ترجع أذن واشرب الماء.
2: الله الله.

0: أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج الرحمة والطمأنينة لروح عبد الحسين الحلفي الله يرحمه. شو عندنا اتصال؟ ألو
1: ألو
0: ألو مرحبا
1: أستاذ بهار. بالنسبة لهنا مهدي
0: إيه
1: غريرة طبعا
0: أها
1: مهدي سماها على اسم أبوه
0: شون منو عفوا
1: خذ على مهدي اكتشفه
0: أها
1: وسماها هلا مهدي على اسم ابوه مهدي
0: هي بيا حقبه بيا حقبه هي هاي البنيه
1: قديمه حيل هي
0: يعني جاي نحكي سبعينات
1: تطلع بالاسود والابيض
0: ها بالسبعينات يمكن ها لو اقل
1: اي قديمه اي ضريره يا حطيه
0: عموما هو انا راح اسوي قلت لك راح اسوي سيرت ونتناول حياتها ونتناول اغانيها وشكرا لك
1: يعني حب القديم حيل
0: كل احنا نحب
1: القديم وانا اشكر الاستاذ عمار الله يطول عمره ان شاء الله
0: ممنون
1: اشكركم حبوبي
0: اقول لك اليوم انت على الجسمه بالبيت ماكم سيطر انت اليوم بعد ما تقول لك ما طلعوا لك اغنيه وتعايرك وما ادري شنو
1: لا قامت الصفق
0: انت اليوم 10-0 انت الفايز اليوم
1: قامت الصفق طلعوها تقول طلعوها
0: ممنون من عندكم ليله سعيده حبايبي ربي يحفظكم ربي يحفظكم اتصال اخر الو
2: الو اخويا انا اسف ابو ادم
0: ابو احمد العزيز بالعكس احنا اسفين انقطع الاتصال
2: حبيبي شلونك شلون صحتك
0: والله مشتاق لك ومشتاق لهنا بالزبير ميتها
2: ابو ادم مضيفك عامر بخيرك ودلاك
0: الله يسلمك
2: مضيفك عامر بخيرك ودلاك ايش كثر بقليبي شايل لك
0: اها ود لك
2: الكل من عرفك بي ودلاك عساها بعافية وصحة هنية
0: جميل
2: ما تطفاش نار القلب بالماي
0: ها
2: لأن بغمك شط وشلة
0: بالماي اي والله
2: بالماي كابر عشت كل العمر بالماي وعلى الشام تفوت بأريحية
0: جميل عافية والله
2: ابو احمد يقول الدمع شي دمجرة من العين شي ما
0: أها
2: الدمع شي دمجرة من العين شي ما ونخيت البيه عن بلواي
0: شي ما
2: فزعت شي من هل البلواي شي ما
0: إيه
2: فزعت شي من هل البلواي شي ما لحق طارش يخبرهم علي
0: جميل
2: أقول وحق القطع درب الجيش يدعون وحق القطع درب الجيش يدعون هل الموتي طحت ما شفيت
0: يدعون
2: محبة كذب يا ابن الناس
0: يدعون ايه
2: يدعون ولا ردت للصدق لدغات بي
0: حلو
2: قسلت اثنين دي ماي كافور وغريت الفاتحة وسديت الاحتاف تحياتي
0: ربي
2: كل الأصدقاء
0: ممنون أبو أحمد شكرا من القلب
2: حبيبي
0: محبة كبيرة وعودة ميمونة أبو أحمد الحبيب ممنون.

0: خلونا نختم حلقتنا. استمتعنا وياكم كثيرا واستمعنا لكم وسمعتونا، وكانت الأجواء جميلة وتنسجم مع خصوصية نهاية الأسبوع ليلة الخميس. شكرا للجميع، شكرا لكل واحد اتصل بينا وتواصل ويانا واستمعنا، شكرا لمواقع التواصل الاجتماعي اللي تتابعنا بهذه الطريقة الجميلة والممتعة، وللمشاركات والأشياء الجميلة اللي يرسلونها. الاتصالات بعد خلاص وقفت الاتصالات الآن، انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله نعوضكم في الحلقات القادمة وانتم على العين وعلى الرأس. شكرا عمار مشتاق، وشكرا صلاح التميمي. عم ما عندنا حظ يجينا في نهاية الحلقة. شكرا لك ولو كل شيء ما سويت لنا باسم يخالف. وأيضا الشكر موصول لعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم الختام، ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: تباها فايناتك واشتباها بشتل وصيف شاهد
2: واشتبيها
1: عشرت وياك سهوا واشتباها وإلا شياب نعل الموشلي
3: بالحلم شن بحلم
1: كلن عمر الليالي واشربن كم سنة وربن نفاقت
2: وشربنكم الله
1: هل بيعوا سلفنا وشربنكم أهل ذاك السلف قال

0: غدرني المند في صوته دفناي عقدني وقتله يا معود
1: تفني
0: دفن صابون الميت دفني فقط بس هو والله يعرف بيه
2: بشوية قبل العرس هزن الظروف الزيت الزيت
0: يا حادي الذي محدي بيده وانا هذا الفوق نوقك بيدوانه ما بيا شهو مش بيدوانه منهدي البارحة موتات دي.

يا الكاتب بقصتي منيتي النظر كف بيش أشوفن من ياتي أمنيت العاجر وتظنى منيت وصلت لطلوقها وعسر.

من ذكرك تنبهت روحي وتنحال عضاي وأبدع عبر حلوة تانحل يا خلاه طلاب تنفاشخ وتنحل عرض وأهل العرض حاضرين.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الشعب حدد عزالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق
0: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
6: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير. القصخون البرنامج الذي يعنى بالتراث والفلكلور الشعبي في العرب عامة والعراق على نحو خاص. نسعد ونحتفي بتواصلكم ونتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. ما ننسى منصات بودكاست حول العالم في كل مكان اللي يسمعنا من خارج البصرة. حياكم الله جميعا، إن شاء الله أوقات طيبة تقضوها معنا. حلقة إذن جديدة من برنامج القصخون، واليوم راح نحكي عن شخصية عراقية تراثية فلكلورية مهمة، وناخذها بمحور أساسي من المحاور التي تناولها وعرف بها. شخصيتنا لهذا اليوم هو الملا عبود الكرخي، هذا الشاعر الكبير، الشاعر الشعبي العراقي اللي نظم الشعر باللهجة الدارجة العراقية، وكان حقيقة واحد من الأسماء البارزة في من نوابغ العصر في الشعر العامي، وكان مدرسة في النوع من الشعر اللي يمزج بالألفاظ الواضحة والمعاني البينة واللي ترتبط عادة بالظواهر، الظواهر الاجتماعية، الظواهر العلمية الثقافية. وكان حقيقة ناقد شعبي كبير، ناقد لكل ما يحدث في البلاد، كان سجل ناطق حقيقة، وكان يختار لغة مفهومة، ألفاظها واضحة دالة على معاني جليلة وينتقي أحسنها، وكان حقيقة رجل مثقف يتكلم لغات. ملا عبود الكرخي يحكي كردي ويحكي فارسي ويحكي تركي ويحكي ألماني من خلال تعامله الدائم مع الشركات في هذه الدول، لأنه كان تاجر كبير حقيقة، وأصلا مولود لأب واسع الثراء يتاجر بالإبل والجلود، ودخله بالكتاتيب من عمر 6 سنوات. بعدين راح استمر يرتاد حلقات الدرس في مساجد بغداد، ومن صار عمره 15 سنة دخل معترك الحياة العملية، وكان مرافقا لوالده في تجارته، وكان والده كثير السفر حقيقة. هسه النقاد يقولون انه السفر هو اللي اجج نسميها المشاعر، شاعرية ملا عبود الكرخي، فكان ينظم الشعر باللهجة البدوية. وعندما بلغ عمره 35 سنة توفي والده، فعاد إلى بغداد واستقر بها، واشتغل في نقل المسافرين وتجارة المواد الغذائية. كان وكيل عام للمواد الغذائية، وشارك بثورة 20. هسه هاي تعريف بسيط بالملا عبود الكرخي، وورا ما نروح لفاصل أول راح نحكي عن موضوعة الحلقة، شنو علاقة ملا عبود بموضوع الحلقة اللي راح يكون عن الأساطير.

هون الأساطير تدخل في أدب العامة، حقيقة هي تشغل بالهم ردحا من الزمن، يفكرون بيها ويحاولون أن يفهمون الأساطير، يحاولون أن يستوعبون الخوارق ويعرفون كوامنها. والأساطير ملاصقة للفكر الإنساني، الإنسان من بداية الخليقة يصارع قوى الطبيعة الهائلة ويحاول أن يتغلب عليها، وما وقف عند حد معين، شعوره بالخوف الغريزي أوهن قواه حقيقة وجعله يتحدى هذه الخوارق أو القوى الخارقة. ومنه يعني منها بدأت الإنسان يختلق لهذه الخوارق قصصا وأساطير تفوق قوى الطبيعة الجبارة، ولهذا تشوفه يستمع إليها من تروى الأساطير، يستمع إليها خاشعا وينظر إلى المتحدث بقلبه وبروحه ويحاول أن يصل إلى تحقيق هذه الخوارق الأسطورية اللي وضعها الإنسان القديم كمحاولة لتعليل ظواهر الكون. ومن هاي الناحية طبعا أكو علم هو علم الميثولوجيا اللي هو يدرس هاي الظاهرة. علماء الميثولوجيا عندهم علم خاص يبحث عن معتقدات الأمم، عن أديانها القديمة من خلال الأساطير، ولهذه الأساطير يعني مهمة جدا حقيقة. وتلقاهم درسوا صور العفاريت والشمس والقمر وبعض الحيوانات، درسوا صورة تصور الإنسان للظواهر الكبرى والظواهر الصغرى. وكانت محاولة الإنسان لتحقيق هذا الفهم للأساطير هي أمنية تساور نفسها حقيقة، فحاول يعني وصل بالعلم به إلى أنه يخترع الطائرة والقمر الاصطناعي والمركبات الفضائية، صعد للقمر، حاول زرع القلب للإنسان، محاولات القضاء على الأوبئة، تطويل العمر. ما زال هو في حالة من الصراع المستمر بين العلم وبين الجهل، ويعتقد أنه كل ما تقدم بالعلم كل ما فهم لغز الحياة. هسا واحد يقول شنو علاقة الشاعر الشعبي العراقي الملا عبود الكرخي بقضية الأساطير؟ الحقيقة ملا عبود كان من التنويريين، يعني كان ممن يحاولوا أن يوعوا شعبهم وأبناء مجتمعهم باللحاق بركب إدراك العلم. كان يكتب أشعار زجلية ظريفة وفي محاولة انتقاد الواقع الاجتماعي العراقي المتخلف في نظره، زين، والرجعي في كثير من تفاصيله. ويقول له يا با الناس وين وصلت؟ اخترعوا الراديو، اخترعوا اللاسلكي، الأسلحة وصلت للدبابات، وانت بعدك قاعد يعني تعمل أشياء بسيطة. عنده قصيدة يعني يقول بيها، يقول تعالوا شوف يا رجعي يا مسكين، وانظر إلى هذا قرننا العشرين، شوف التليفون وراديو زبلين، والمدهش اللاسلكي ودبابات، انت تحوك طاقية وتخيط كلاش، ويصنع ذاك سيارة الفورد وناش، والا حاكية وطيارة والرشاش، وغاز المخنق بالبحر غواصات. هذه واحدة من أكثر وسائل ملا عبود الكرخي براعة وظرافة، وكان يعشقها طريقة النقد الاجتماعي عن طريق الشعر اللي يغلفه بالفكاهة، ويحاول أن يحث إرادة العراقي على أن يتسلح بقوة العلم وينبذ الأساطير والخرافات.

هنا أحبتي الإرادة الفردية لا شك هي قوة داخلية تكافح كل لون من ألوان الإكراه. يعني هي هنا محور الأسطورة ومضمونها الأصيل، أي يعني أن الأسطورة قد تقتبس أشكالا واقعية لتجسد هذا المضمون في الأذهان من المجتمع اللي نشأت به، إلا أن كل تلك الأشكال تبقى خالية من كل معنى ما لم تمر من شخصية بطلة. زين البطل هنا يكون كالكرات بيد لاعب البهلوان هذا في السيرك، سرعان ما يجذب الناس بحركته السريعة والخفيفة وبقوته الساحرة. المهم الإنسان حاول أن يستخدم السحر للسيطرة على الطبيعة، لأن الإنسان كان يعتقد أنه باستطاعته مخاطبة القوى الجبارة التي تتمسك بروحه وبقائه، وحاول السيطرة عليها. تشوفون الآلهة الرومانية القديمة، الآلهة الإغريقية البابلية، حقيقة كانوا يضعون الأضاحي ويقسمون الآلهة، آلهة المطر، آلهة الخصب، آلهة الماء وهكذا. الحفريات اللي جرت في بلاد ما بين النهرين دلت على وجود حضارة قديمة تعود

في غورها إلى نحو 4000 سنة قبل الميلاد. شعوب مثل ما كنا نعرف عرفت بالسومرية وعرفت بالأكادية، وكانوا يستخدمون الكتابة المسمارية. وكشفت هاي الحفريات عن حضارات بلغت حدا من التطور، وكانت متميزة بمعابدها وكهانها ومزارعها وقوانينها وأدبها وأساطيرها الفنية. وانحدرت هاي الأساطير إلى سرد الملاحم وأقاصيص البطولة اللي لعبت دور بارز في تثبيت أسس الحضارة للمجتمعات القديمة. كل هذا ساهم في عملية تطور الحضارة كانت تدور في واقعها. يعني كل الحضارات، هناك مقولة يقول إنه الخوف من الموت هو الذي أسس الحضارة. الإنسان يحاول أن يفهم مغزى الحياة، يحاول أن يستكنه سر الحياة، فيندفع نحو العلم، يندفع نحو الإنجاز. خوفه من الموت والبقاء في هذه الحياة، لأن يعرف أنه من مات لا يعود للحياة الثانية. ومن هنا بدأ الإنسان القديم يفكر في إيجاد سبيل للمحافظة على بقائه، وانطلقت الأساطير تمارس هاي الناحية اللي صارت الشغل الشاغل لحالة ما بعد الموت. زين، وكانت الأساطير حقيقة تحاول أن تجمل أو تحاول أن تجد أجوبة عن الواقع المرير اللي يؤول إلى الإنسان، فحاولت أن تقارع الطبيعة. وأن وشفنا إحنا ملحمة قلقامش اللي تسمى أوديسا العراق القديم، وتوضع في شوامخ الأدب. حقيقة هي كان هدفها محاولة فهم رحلة الحياة، رحلة الخلود والسعي نحو الخلود. هاي الأساطير كلها الشاعر يشوف انعكاساتها على فكر الناس. مجتمع لما تزداد به الأسطورة حقيقة يتعرض إلى حالة من الصراع بين العقل والعاطفة، بين الواقع والخيال، فسلوكياته تتأثر بتأثر هذا الواقع، وتأثر بالعلاقة الطردية بين وجود الأساطير والخرافات وبين انحسارها.

والخرافات والأساطير لدى العامة حقيقة كثيرة، ويروونها في قصص وحكايات وأخبار، ولكن عادة شعراء العامية ما كانوا يهتمون بمثل هذه المواضيع. والدارس للشعر

0: قرنه الأول إلى قرنه الآخر. تذكرون هاي حكينا عنها مرة، العراقيين كانوا يعتقدون بأن الكرة الأرضية محمولة بين قرني ثور وتنتقل من سنة إلى سنة بين هذين القرنين، لأن التعب ينال من الثور فيراوح بينهما. فشي يقول هو أحد يسخر مرمى العبود، يقول الدنيا ثور شايلها على قرنه، الدنيا ثور شايلها على قرنه، مأمونين كونوا أيها السادات، أشرح لك قضايا عن زمان فات وعقول البعض منهم خرافيات. واضح يعني أنه هو يبدأ يعرض بأفكار العامة ويعني ينتقد معتقداتهم وما يترتب عليها من أساطير وخرافات. تذكرون الطفل مرة احنا حكينا أنه الطفل إذا أصيب بالحمى فإن أمه تشعل النار بسعفة وتحملها بيدها إلى النهر إلى الشط، فإذا كانت هذه السعفة قصيرة وانطفأت قبل أن تصل إلى النهر فإن هذا يعني يشير إلى نتيجة شؤم ويدل على موت الطفل. يعني هذا كان اعتقاد الناس. شوف شي يقول حقيقة الملا عبود حقيقة وهو يحطم هذه الخرافة، يقول الرجعية إذا مجموعها تورط، المرأة الرجعية مجموعها الطفل، الرجعية إذا مجموعها تورط بسخونة وحرارة مهلقة وأنحط، تشعل سعفة من مهجومها للشط، جبارة طويلة طول السعفات. ويرد بالبيت الثاني يقول لأن لازم يكون السعفة مقبولة وتحملها إديهاتها المشكولة من مهجومها والدجلة مشعولة، إذا أكذب عليكم أجروا تحقيقات، إذا السعفة قصيرة ومن فسيل التال وقبل ما توصل الشط تنطفي في الحال، تقطع من ابنها لازم الآمال تقطع، يعني الآمال انتهت يموت، إذا السعفة طويلة ومن فسيل التال وقبل ما توصل الشط تنطفي في الحال، تقطع من ابنها لازم الآمال، فيما عندها حالا توفى ومات.
1: تعبنا والعمر عد، زمن عدّ

ومن أساطير الناس في العراق أن السماء حينما تمطر مطرا خفيفا رذاذا أو احنا نسميها بالعامية نفيث، فإنه معنى هذا أنه الشمس جاي تغسل رأسها جد، يعني ما جاي الشق. والكل معتقدون، يعني هناك كانت في العشرينات في الثلاثينات في بدايات القرن العشرين 1900-1910 كان اكو اعتقاد الشكل أنه الشمس جاي والله تغسل رأسها. زين، يستمر بقصد اعتقاد المعتقدات، شي يقول وذا غيمت دنيانا وصار رعيد ونثت نث ناعم ساعة بد مزيد قالوا راسها تغسل شمسنا تريد كل رجالهم والنسوة معتقدات. هنا ما يخفى عليكم انه الشعر هنا يؤدي وظيفة نقدية للمجتمع، وظيفة نقدية للأساطير. شمس، شنو شمس تغسل شعرها؟ شنو نسيت؟ شنو علاقة المطر بالشمس؟ يعني اللقطة حقيقة عجيبة، يعني تعكس واقع متخلف كبير. هو نتيجة لاحتلال لمدة 400 سنة من قبل العثمانيين. الشاعر يستمر بسخريته من العوام اللي يعتقدون بأن القمر أعور، عافوا الشمس النوب وراحوا للقمر، ولما تدور السنة تتحول من فصل إلى فصل آخر. الأساطير تكون كثيرة في هذا المجال، فعندما تتحول الأرض من قرن الثور إلى قرنه الآخر تستدير الدنيا على حية وتكون سنة خير، وإذا دارت على دجاجة هراتية فإنه هاي السنة سنة شوم، يكثر الموت بين الناس وتقل الخيرات، لأن الدجاجة تبحث في الأرض بمنقارها، وما دام شيء يشابه حفر القبور فهذا موطن شؤم. زين، شو يقول عن وصف هاي الحالة شاعرنا ملا عبود الكرخي؟ ويوجد بعض بينهم كم غبي واغبر صقيع يعتقد أن القمر أعور، وإذا دارت سنتنا الولولة تكثر عند الصقعة وتستفحل اللغوات. هذا يقول إذا دارت على حية تنجح دائم الأمة العراقية، وذاك يقول إذا جاجة هراتية عليها الدور أعظم الشدات، خصوصا إذا دارت ليل ويا نهار تكوكي وتبحث برجليها والمنقار، فيما عندهم تنهجم بيها الدار ومنهم تنهدم طول السنة اللذات. جميل. طبعا شاعر ملا عبود الكرخي شاعر كبير وساخر، شوف يعني يسرد لك حكاية كاملة ساخرة وينتقدها بصور شعرية غاية في الظرافة والدل. وأيضا هو بمناسبة هنا بهذه القصيدة هو خلد ووثق عادة وتقليد عراقي يعكس طبيعة اجتماعية ونفسية وسيكولوجية كان يعتقدها المواطن العراقي في مسألة فصلية يعني طبيعية، مثل انتقال الفصل الصيف عن إلى الشتاء أو إلى الخريف، أو انتقال السنة إلى سنة جديدة.

مستمرين معكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا اليوم من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير. معي أنا محدثكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. حلقتنا اليوم عن الأساطير في الأدب والموروث الشعبي، خاصة ملا عبود الكرخي. زين، احنا قلنا حكينا عن انتقال الفصول بين الشتاء والصيف أو بين دوران السنة، سواء دارت على حية أو دارت على دجاجة هراتية. هناك معتقد بأنه إذا دارت الأرض على جريذي زين، فإن المآسي تصيبهم وتتتابع عليهم النكبات. الجريذي مشؤوم لأن أيضا من الحيوانات اللي يحفر بالأرض ويبحث عن طعامه بين فراش العائلة وفي مخزوناتها ومكامنها، وما يترتب على ذلك من تلف لهذه المواد خاصة إذا تغوط عليها. جريذي مكروه لأن شكله مخيف ومباغت، يخرع النسوان، وبالإضافة إلى أنه ثقيل دم، يعني مو مثل البزونة، بزونة تشحتها تروح، الكلب كذلك، من الفارة شغلتها شوي أهون، لكن الجريذي يعني تحسه مرات ما له خلقك، يعني تمشى بالبيوت هيك ولا كنا. يعني شي يقول ملا عبود؟ يقول: وذا دارت على جريذي كؤوس المر، تجرع كل منهم والأذية تجر، حيث الجريذي فيما عندهم يحفر، ويضرك بالدهن ويقرض الفرشات. وكذلك الحالة أحبتي إذا دارت الدنيا في المعتقد على حيوان الجاموس أو جاموسة، النحس سيصادف الناس لا محالة، في حين إذا دارت على حصان فإنه بشائر الخير تزيد وتكسر الأموال، باعتبار الحصان دائما إلى علاقة عند الريفي بالمغانم، يعني يجيبونها بالغزوات، يجيبوها على ظهور الخيل. زين، وإذا دارت على قرد، السنة دارت على قرد، هسه هي شو يعني منين يعرفون إنه هي تدور على قرد لو على حصان لو على ضفدع لو على حية؟ ما أعرف شلون صراحة. أيضا القرد من مسببات الشؤم، تكثر الشجار بين أفراد العائلة، أما إذا دارت على ضفدع فكثر الهرج والمرج في الأسواق، يضحك منهم شاعرنا: حاسبا إياهم كالحمير لا يفقهون شيئا، ويقول: إذا دارت على قط فإن الناس يبكون لأن القط ملعون، وإذا دارت على ثعلب فإن بيوتهم تصير ظلمة ويزيد النوح والبكاء ويواجهون المشاكل التي ستحل بهم. زين، بينما الظبية عندهم الفرح والراحة وقرع الطبول وخير العميم، الأرنب الشتم والضرب يكثر بينهم، أما الكلب فيفرحون ويعترفون بوفاء الكلب لهم. شو تقول المقطوعة اللي تعبر عن هذا اللي حكيناه؟ تقول: أما إذا دارت على جاموسة تخوف سنتهم صير منحوسة، وعلى حصان إذا دارت تكثر فلوسه، مثري يصير يلعب لعب بالليرات، وإذا صادف سنة ودارت على شاذي أهل الثروة صاروا كلهم مقادي، ويصير الولد والأب متعادي، وما بينهم تكثر دائم السطرات، وإذا دارت على حصيني عزى وظلمة، صير بوقتها عالرجل والحرمة، يشوفها عليهم مشكلة وزحمة، يزداد المراوغ بيهم وحيلات، وإذا دارت على ظبية غزالة يكون، ذاك الوقت كل الناس يرتاحون، ويدقون ويطبلون ويزمرون، بعقيدتهم عليهم زادت الخيرات، وإذا صادف سنة ودارت على أرنب يكثر بينهم ضرب وشتم والسب، أما إذا دارت سنتهم على الكلب الرجال استبشروا والنسوة فرحانات، ولو يدرون إنه الكلب بالماعون ذلك بينجسوا ويغتاظون، لكن في وفاء الكلب يعترفون،
خصوصا إذا كلبوا عنده جريوات. هذه يا أحبتي كان نقد غاية في القسوة حقيقة. وعلى فكرة قصيدة واحدة لملا عبود كانت عبارة عن بحث اجتماعي، بحث اجتماعي متكامل بأدوات قد تكون أدوات هسه يجوز نشوفها بدائية من ناحية الأكاديمية، لكنها كانت مؤثرة مجتمعيا. مثلا العامة عندما تدور السنة يضعون أنواع كثيرة من الأطعمة تحت السلة، لكن المهم في ذلك أن يضعوا طعاما مكونا بدايته من 7 سينات. هاي عادة احنا حكينا بيها بالقصة خون في إحدى الحلقات. يجيبون صينية يخلون بالصينية 7 أكلات تبدي بحرف السين، ويضيفون إلى ذلك 10 أنواع من المأكولات، فيبدي الشعر هنا ينتقد ويعدد السينات 7 فيقول: وقبل بليلة ما تدور السنة التعسة حال عدهم في زعمهم، حال عدهم في زعمهم، حال عدهم في زعمهم، وانسه تحت السلة تأتيهم الملتمسة، تلمس عدهم لا تلمس عندهم لازم 7 سينات، سبيناغ وسلك والسمسم وسيلان، سماق وسمك وسويق يا أخوان، ومن بعد 7 سينات 10 ألوان جو السلة يوجد أيها السادات. هنا الملا عبود من يريد يختم القصيدة يعني تونس كلش، شي يقول: كبوا ودولمة ورشيدي لحم الضان، وخسوا برتقال ونومي والرمان، كباب ومخلمة والمقلي باذنجان، وزردة والحليب وكثرة ماكولات.

الملا عبود الكرخي أحبتي لم يكتفي بهذا النقد فحسب، بل راح يجمع في زجلة الأساطير اللي تبدو منحدرة إلينا من الأجيال السابقة، وتمثلت أو رجعت نهضت في أيام عصره. احنا راح نكتفي ببعضها حقيقة لأن هي كثيرة، وناخذ منها ما يقوله ويصوره لنا في ظاهرة خسوف القمر من أساطير العامة. تعرفون احنا حكينا هنا في القصة خون، تعتقد أن خسوف القمر يعني عندهم قرب يوم القيامة، والشائع أنه يستطيعون أن يتخلصوا من كارثة خسوف القمر عن طريق حمل الطبول والدفوف والكاسات والصنوج وتنك الدهن، يظلون يضربون عليها ويرقعون لحد ما تسمع الحوتة أصواتهم ولا تبتلع القمر. يا حوتة يا من حوتة هدي قمرنا العالي، هاي الأنشودة اللي أخذناها مرة. ويرددون مع هذا الضرب غناء معروفا، أكو يا حوتة يا من حوتة، أكو هذا النشيدة: القمر من ينخسف ليلة قيامة تصير، عند الناس بين الطرن والجرجير، يدق بالطاسة هذا وذاك بالشفشير، ولهجة عندهم من أحسن اللهجات، هذا يصيح يا حوتة البلاعة، هدي قمرنا العالي بهالساعة، وغيره يرتجز ويجول بالقاعة، يضرب من تفكته عدة الطلقات. ماكو يعني فيلم كوميدي من عبود الكرخي، ولا أحلى نجيب ريحاني بزمانه. بمقابل ظاهرة خسوف القمر هناك كسوف الشمس حقيقة، ومعتقدات مثل ما كانت تجول على القمر كانت أيضا تحوم حول ظاهرة كسوف الشمس. هم كانوا يعتقدون أنه إذا حصل الكسوف فإن الحوتة هي التي بلعت الشمس، ويعيدون نفس العملية اللي مرت على القمر، فيتلقاهم ملا عبود بسخريته اللي عرفناها في هاي الحلقة، ويقول: والشمس إذا صاد في يوم وانكسفت، قالوا حوت حالا للشمس بلعت، الرجال بطبل تضرب والنساء دقت، بطشوت وصواني وعملوا الهوسات. ويستمر بهاي حالة النقد الساخرة، مثلا قضية الحمى، الطفل الانفاس من يتمرض، البغداديات كانوا يعتقدون بأنه إذا أخذوا شمعتين وأهدوها على كربة مات النخل، يحطوها على كربة النخل ويشعلوها ويخلوها في دجلة يم الشريعة، هذا كفيل بأنه يطيهم أمراضهن وطفل يتشافى. عم ملا عبود ناولهم أيضا فيقول: ولتعس أنا شاهدت بعض الناس، إذا عدهم تمرض الابن لنفاس، على الكربة شمعتين وللخضر والياس، بالشط يعلقوها بدجلة ومسيسات. في الشعر في هذا المجال ما كان غير ثائر على هذه الأساطير، حيث أنها باعتقاده لا تدعو إلى التقدم، ويطلب من الشعب نبذ الخرافات والنظر إلى الأمام والتعلم من الأمم، فإنها الأمم باعتقاده تسابق إلى المجد وإلى الرقي. والجهل والخرافات اللي متمسكين بها العراقيين بالعشرينات والثلاثينات ما كانت تجدي، ولا كان ممكن أن تخلص العراق من الاحتلال. يقول: إحنا حالين بهاي والناس جاي تصنع سيارات، وإحنا جاي نسوي طاقية وحذاء رخيص وكلاش، حكينا في بداية القصيدة مالت تتحوك طاقية وتخيط كلاش، يصنع ذاك سيارة الفورد وناش، ناش يبدو ماركة

0: يختم الملا عبود الكرخي قصيدته الهجائية لعادات وتقاليد المجتمع العراقي التي يعتبرها بالية وتؤدي إلى النكوص، بمطالبته بتحرير المرأة، ويقارن بين حياتنا وحياة الغرب، وكيف أن نسائهم وصلا إلى درجة لا تختلف فيها عن الرجل. هذا الحكي بالعشرينات، في حين أن المرأة عندنا ما زالت تعيش بجهل مطبق. والمشكلة أنه لا تزال المرأة على هذه الحال حقيقة بعد مرور 100 سنة على قصيدة ملا عبود الكرخي القاسية في نقدها. يقول ختاما أحبتي: دعني لا تسلني بالجرى والصار، عن الغرب رجاله يا عزيز الجار، نسوتهم مناصب يشغلنها كبار، ونسوتنا على الإطلاق أميات. جميل الحقيقة، يعني نقد اجتماعي جريء مباشر واضح، ويعين المشكلة ويضع لها الحل في إطار قصيدة فنية سهلة يقراها ويسمعها ويستمتع بها ويفهمها أبسط مواطن حتى لو كان غير متعلم، صعودا إلى رئيس الوزراء إن كان فيها صعودا. المهم أحبتي أصدقائي الأحبة، أدركنا الوقت، كنا في حلقة من برنامج القصة خون ونتكلم فيها عن العلاقة بين الأدب الشعبي والأساطير وحالة النقد الاجتماعي التي ممكن أن يتكفلها الأدب والشاعر عندما يحمل هموم وطنه. أكتفي بهذا القدر، أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا تحياتي، أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من زميل المخرج المبدع أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب. الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً. منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس. ولم يكن الهدف تحسين الجودة، بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح، بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة أنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
1: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع. توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية. طبعا احنا مقبلين على شهر، في هذا الشهر عيد الأضحى الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
0: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماماً على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
2: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، واحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى. عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي، فترة ذبائح، كثرة الذبائح. فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا احنا عاجزين ان نوقف قدام او نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنيه، ندعو المعنيين بالمحافظه الى الوقوف وقفه جاده لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الاطباء البيطريين خدمه لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
0: ولكي نحمي انفسنا لابد ان نعرف عدونا، فما هي طبيعه هذا الفيروس وما هي اعراضه الاساسيه التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
3: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
0: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
4: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
0: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.

سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. فكونوا معنا.

محاور حلقة اليوم: الخيال العلمي والفانتازيا، أين ينتهي العلم وأين يبدأ السحر؟ عندما يجتمع العقل والخيال، لماذا يحب العالم فن الخيال؟ أيقونة سينمائية وفيلم اليوم المختار، فكونوا معنا.

من يكون الحديث عن الأفلام غير الواقعية، غالبا ما يختلط على المشاهد الفرق بين الخيال العلمي والفانتازيا، لأنهم اثنينهم يقدمون عوالم غير مألوفة وأحداث استثنائية. لكن الاختلاف الحقيقي هو مو بغرابة الأحداث، لكن بمصدر هذه الغرابة. الخيال العلمي يتخيل ما قد يصبح ممكنا بفضل العلم والتكنولوجيا، ويسأل دائما ماذا لو تطور العلم إلى هذا الحد. لكن الفانتازيا تتخيل ما هو مستحيل أصلا وفوق قوانين الطبيعة، وتسأل ماذا لو كان السحر حقيقيا. لو ناخذ مثال بسيط حتى نبين الفرق بين الاثنين، إذا شفنا شخص يطير بالهواء، النتيجة واحدة بكل الحالتين، لكن تفسير الخيال العلمي قد يكون بسبب تقنية متطورة أو بدلة مضادة للجاذبية، بينما بالفانتازيا يكون السبب تعويذة سحرية أو قوة غامضة.

عندنا نوعين من الخيال العلمي، واحد يعبر عنه بالخيال العلمي الفكري، وهذا النوع ما تكون التكنولوجيا هي الهدف، لكن مجرد وسيلة لطرح أسئلة كبرى حول الإنسان أو الكون أو الزمن أو الوعي. أسئلة من قبيل: من نحن؟ هل يمكن للآلة أن تمتلك وعيا؟ هل الزمن ثابت أم يمكن التلاعب به؟ هل الإنسان وحده بهذا الكون؟ وما حدود المعرفة البشرية؟ من أبرز أمثلة هذا النوع الفكري هو أفلام مثل إنترستيلر، أرايفل، سبيس أوديسي، إي إكس ماشين، جاتكا. وغالبا ما يخرج المشاهد من هذه الأفلام يكون محمل بأسئلة أكثر من إجابات، لذلك تحظى بتقدير كبير عند محبي السينما التأملية. النوع الثاني هو الخيال العلمي الاستعراضي. بهذا النوع يكون التركيز على المغامرة، الإثارة، العوالم المبتكرة، المؤثرات البصرية، وبالغالب تدور الأحداث حول النجاة من الأخطار، الحروب الكونية، الأبطال أو الأشرار، الرحلات بين الكواكب، الاكتشافات المذهلة. ومن أشهر أمثلة هذا النوع أفلام ستار وورز، أفاتار، إندبندنس داي، The Fifth Element، Guardians of the Galaxy. وهذا النوع يكون أكثر شعبية وجماهيرية لأنه يمنح المشاهد متعة بصرية مباشرة وتجربة مليئة بالحماس.

عندما يجتمع العقل والخيال. بعض الأفلام تنجح بالجمع بين العمق الفكري والمتعة البصرية بنفس الوقت، مثل أفلام The Matrix، Blade Runner 2049، دون، Children of Men. وبالعادة هاي الأعمال تبقى بالذاكرة فترة أطول لأنها تخاطب العقل والخيال بآن واحد.

الفانتازيا. الفانتازيا إذا كانت أفلام الخيال العلمي تسأل ماذا لو تغير المستقبل، فأفلام الفانتازيا تسأل ماذا لو كانت الأساطير حقيقة. سينما الفانتازيا تتجاوز قوانين الواقع والمنطق وتفتح أبواب أمام عوالم سحرية تعيش فيها ممكن تنانين سحرة كائنات خيالية، بحيث يصبح المستحيل جزء من الحياة الطبيعية واليومية بتفاصيل العمل السينمائي. ما تحتاج الفانتازيا إلى تفسير أحداثها علميا، تعتمد على السحر، نبوءات، قوى خارقة، أساطير قديمة، ورغم ما يبدو عليها من غرابة ظاهرية، فهي بكثير من الأحيان تتناول موضوعات إنسانية عميقة، مثل الصراع بين الخير والشر، الشجاعة، الصداقة، التضحية. لذلك استطاعت أفلام الفانتازيا تأسر خيال الملايين حول العالم، وتمنح المشاهد فرصة نادرة للهروب من الواقع والعيش بمدة ساعتين بعالم ما بي أي حدود. جدير بالذكر أنه أدب الفانتازيا هو متقدم على الخيال العلمي، وانولدت من عنده كثير من العوالم، بحيث أدب الخيال العلمي هو فرع من الفانتازيا، واللي ساهم بتطور التكنولوجيا بشكل كبير بسبب اعتماده على حقائق ونظريات حقيقية بالفعل.

لماذا يحب العالم فن الخيال؟ سر الانتشار في عصر السينما. بالنظر إلى السينما الأمريكية كمثال، نجد آلاف الأفلام تدور بعوالم متخيلة، مثلا عن تخليص الأرض من قوى الشر، أو محاولات النجاة بعد ما يموت كل أفراد المدينة، أو هرب من آكلي لحوم البشر، مصاصي دماء، أفكار غالبا ما يتعدى وجودها حدود الأساطير. وهذا النوع من الأفكار يلقي رواج واسع بعالم السينما والأدب، رغم أنه يصنف ضمن أدب التسلية أو السينما الهزلية. لكن هذا يطرح سؤال، ليش تنتشر العوالم الخيالية وتلاقي رواج كبير؟ بالحقيقة حاجة الإنسان للخيال ما زالت كما هي، مهما تطور العلم وزادت الثقافة وزاد اطلاع البشر على المعلومات، صار يفرق عن الإنسان البدائي الأول اللي كان يعتاش على هاي الأساطير ويعتبرها مصدر تسليته الوحيدة. بعدها حاجة الإنسان للخيال ما تغيرت، سواء هذا الخيال يكون بطريقة تحاكي الواقع بصورة غير مباشرة حتى يتخلص من ضغط الحياة العامة أو الخطاب التوجيهي، أو بسبب وجود مساحة أكبر للإبداع بعالم ما محكوم بالتقليدي أو المتوارث. بالإضافة للقدرة اللامتناهية على كسر الملل والتجريب والخلط بين الفانتازيا والواقعي بشكل جميل، اللي يعرف بالواقعية السحرية واللي انتشرت بأدب أمريكا اللاتينية، القائم على نقل الواقع شديد الفقر والقسوة من خلال إضافة لمسة غير حقيقية تخليه يقدر يتخلص من عبء الثقيل قدرته على الوقوع داخل أي زمان وموقع جغرافي آخر.

ينقل عن أحد الأكاديميين بمدح الفانتازية، يقول واحدة من فوائد الفانتازية أنها تعطي القارئ الفرصة ليرى العالم بطرق مختلفة، فإنها تأخذ موقفا افتراضيا وتدعو القارئ لأن يربط بين هذا الموقف الخيالي وواقعه الاجتماعي الخاص. هذا وغيره من الأسباب ربما هو دافع العديد من الكتاب اللي اجوا بعد تولكين كاتب سيد الخواتم وعالم الخاص، وهو أيضا ساهم برواج ونجاح أعمال فانتازيا مهمة مثل صراع العروش اللي امتد لثمان أجزاء ويعد أحد أبرز أعمال الكاتب جورج مارتن وأبرز نتاجات شبكة HBO العالمية، مسلسل قائم على صراعات الحكام واستخدام السحر وقوة التنانين في الحروب وغيرها من أساسيات الفانتازيا، وهذا اللي دفع بإخراج عدة أعمال أخرى من نفس عالم الكاتب مثل بيت التنين وأكو أعمال ثانية قيد التحضير. كذلك عالم هاري بوتر المؤلفته جي كي رولينج واحد من أبرز هذه العوالم اللي يتعلق به الناس والأطفال باعتبار بطل القصة ولد صغير يخطو خطواته الأولى بمدرسة السحر الشهيرة. ما يمكن التخلص من أثر عوالم الفانتازية باعتبارها متجذرة بكل المواريث الشعبية، وما يمكن التخلي عن الحاجة إلها باعتبارها بعض الظروف والنطاقات الجغرافية وسيلة لمحاكاة واقع ثقيل يكاد يكون التخيل بجريمة تدفع صاحبها إلى العقاب.

لازلتم تستمعون لبرنامج سينما تايم من إذاعة التايمز سكوير. بعد الفاصل المحور الثاني لحلقة اليوم أيقونة سينمائية، فكونوا معنا.

أيقونتنا السينمائية لهذا اليوم هو المخرج ديفيد فينشر. من يكون الحديث عن المخرجين اللي تركوا بصمة خاصة بالسينما الحديثة لا يمكن تجاوز ديفيد أندرو ليو فينشر، مواليد 1962، واللي يعتبر اليوم أحد أبرز مخرجي جيله وأكثرهم تأثير. لكن الطريق لهاي المكانة مكان مفروش بالنجاح من البداية. ولد فينشر بعائلة بسيطة وبدأ شغفه بالتصوير والإخراج بعمر مبكر. كان يخرج المسرحيات بالمدرسة الثانوية، وبعد دخوله عالم السينما ما بدأ من مقعد المخرج لكن من وظيفة بسيطة جدا. اشتغل كمساعد إنتاج، وكانت من مهامه تنظيف موقع التصوير ونقل المعدات الثقيلة. بعدها انتقل إلى مجال المؤثرات البصرية واشتغل مساعد مصور بأفلام ضخمة مثل سلسلة إنديانا جونز. بهاي الفترة اكتشف فينشر عشقه للصورة والتقنيات البصرية، وصار من أوائل المخرجين اللي آمنوا بإمكانات الصور المولدة بالحاسوب والمؤثرات الرقمية، ومن قرر يشق طريقه كمخرج ما اتجه للسينما مباشرة لكن اتجه إلى عالم الإعلانات التجارية والكليبات الموسيقية. كانت نقطة التحول بحياته عام 1984 من أخرج إعلان شهير لمكافحة التدخين، صور بيه جنين داخل رحم أمه وهو يدخن جيجارة. الإعلان كان صادم.

ابتكار إلى درجة خلت اسم فينشر يلفت أنظار الصناعة بالكامل، وبعدها توالت أعماله ويا كبرى الشركات العالمية مثل نايكي وأبل وكوكاكولا. كذلك أخرج فيديوهات موسيقية لنجوم كبار مثل مادونا وإيروسميث ومايكل جاكسون. لكن طموحه الحقيقي ما كان الإعلانات، كان السينما، عالم الجريمة، الغموض، النفوس المضطربة، جذب خياله أكثر من أي شيء ثاني. لذلك نشوف أبطال أفلامه غالبا شخصيات معقدة ومظلمة، مرة مريض نفسي ومرة ثانية محقق مهووس أو قاتل متسلسل، عبقري يعيش صراعات داخلية. حتى أسلوبه البصري يعكس هاي الرؤية من خلال استخدامه ظلال كثيفة وألوان باردة، إضاءة خافتة، حتى يخلي المشاهد يشعر أنه يعيش داخل عالم مقلق وغامض. ورغم أن أفلامه مو أفلام أبطال خارقين أو خيال علمي بالمعنى التقليدي، معروف بعشق الهوسي للمؤثرات البصرية. يستخدم كميات هائلة من تقنيات CGI بطريقة خفية ما يمكن يلاحظها المشاهد بالغالب، بس حتى يوصل صورة مثالية مثل ما يتخيلها بذهنه.

كذلك هو معروف بإعادة تصوير المشاهد عشرات المرات إلى أن يقتنع تماماً بالنتيجة النهائية. لكن بداية السينمائية ما كانت سهلة. عام 1992 أخرج فيلم إيليان الجزء الثالث، لكن الفيلم واجه مشكلات إنتاجية كبيرة وفشل بتحقيق النجاح المتوقع نقديا وتجاريا، وشكل ديفيد فينشر إحباط شديد وخلاه يفكر جديا أنه يغادر عالم السينما بعد هذه التجربة غير الناجحة. بعد 3 سنوات رجع فيلم غير مسار حياته المهنية بالكامل، وهو فيلم 7 أو الخطايا 7 عام 1995. حقق الفيلم نجاح هائل وأثبت أن ديفيد فينشر يمتلك رؤية مختلفة بصناعة أفلام الجريمة والإثارة. بعدها واصل تألقه في فيلم The Game 1997 قبل أن يقدم واحد من أكثر أفلام التسعينيات تأثير وإثارة للجدل، هو فيلم فايت كلاب، واللي تحول مع مرور الزمن إلى فيلم أيقوني لا يزال يناقش لحد هذا اليوم. عام 2002 قدم فيلم بانيك روم، وهو تجربة تشويقية دور أحداثها بمنزل واحد تقريبا، مما شكل تحدي إخراجي كبير. عام 2007 مرجع العالم الجرائم الحقيقية من خلال فيلم زودياك اللي يتناول قصة واقعية القاتل المتسلسل شهير أرعب ولاية كاليفورنيا بحقبة الستينات، ويعتبره كثير من النقاد أحد أفضل أفلام التحقيق والجريمة بالقرن 21.

أما فيلم The Curious Case of Benjamin Button فراح نأجل الحديث عنه للمحور الأخير من حلقة اليوم. بعد انتقل فينشر إلى إنجاز آخر مختلف تماماً، من قدم عام 2010 فيلم The Social Network اللي يتناول السيرة الدرامية لمارك زوكربيرغ وبداية تأسيس موقع فيسبوك. ما كان الفيلم مجرد قصة عن التكنولوجيا، لكن دراسة عميقة للطموح والعبقرية، الصداقة، الخيانة، وأثبت مرة ثانية قدرته على تحويل أي قصة مهما بدت عادية إلى عمل سينمائي مشوق لا ينسى.

العلاقات الزوجية السامة، وأثبت الفيلم أن فينشر ما زال سيد النهايات الملتوية اللي تترك المشاهد بحالة ذهول حتى اللحظات الأخيرة. ما اكتفى فينشر من عالم السينما، لكن انتقل أيضا لعالم المسلسلات. عام 2013 كان وراء إطلاق مسلسل هاوس أوف كاردز اللي ساهم بتغيير شكل الإنتاج التلفزيوني الحديث، ثم قدم عام 2017 مسلسل مايند هانتر اللي يعد بالنسبة لكثيرين امتداد طبيعي الهوس بعلم النفس الجنائي والقتل المتسلسلين. يتابع المسلسل قصة عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي يدرسون عقول القتلة من أجل فهم كيفية التفكير الإجرامي، وهو موضوع يتقاطع بوضوح مع أفلام مثل سيفن وزودياك. عام 2020 قدم فيلم مانك، وهو عمل مختلف تماما عن بقية أفلامه، ابتعد به عن الجريمة والإثارة وقدم تحية سينمائية لهوليود الكلاسيكية من خلال قصة كاتب فيلم سيتيزن كين الشهير، وكان المشروع يحمل قيمة شخصية خاصة لفينشر، لأن السيناريو تم كتابته أساساً بواسطة والده الراحل جاك فينشر. أحدث أفلام السينمائية حتى الآن هو The Killer عام 23، يعود بي إلى منطقته المفضلة، شخصيات باردة الأعصاب، دقيقة الحسابات، تعيش وفق قواعد صارمة قبل أن تبدأ هاي القواعد بالانهيار. كثير من النقاد شافوا الفيلم يمثل خلاصة أسلوب فينشر اللي صقله على مدى أكثر من 3 عقود من العمل السينمائي. رغم اختلاف قصصه من قاتل متسلسل إلى مبرمج يؤسس موقع إلكتروني، من زوجة مفقودة إلى قاتل مأجور، يبقى الخيط اللي يجمع أعمال ديفيد فينشر يبقى واحد: اهتمامه العميق بالطبيعة البشرية من تواجه الهوس، الطموح، الخوف والرغبة بالسيطرة. لذلك اليوم ما ينظر إليه فقط كمجرد مخرج ناجح، لكن كواحد من أكثر صناع السينما تأثيراً وإتقاناً بالعصر الحديث. وبختام الحديث عن مخرجنا ديفيد فينشر، اقتبس قوله: يبدو كل شيء بسيط على الورق حتى أبدأ بإخراج الكاميرا من الصندوق.

لازلتم تستمعون إلى برنامج سينما تايم. بعد الفاصل، واحد من أجمل أفلام المخرج ديفيد فينشر، The Curious Case of Benjamin Button، فكونوا معنا.

فيلم الحالة الغريبة لبنجامين باتون هو فيلم درامي رومانسي خيالي أمريكي صدر عام 2008 من إخراج ديفيد فينشر وسيناريو أريك روث وروبن سويكورت، مقتبس عن قصة قصيرة للكاتب أف سكوت فيزرجيلد، نشرت عام 1922. عانى الفيلم مخاض عسير للولادة، استمر لأكثر من عقدين من الزمن. بدت فكرته بمنتصف الثمانينات من القرن الماضي من اشترى المنتج راي ستارك حقوق الفيلم المقتبس عن القصة القصيرة بدعم من شركة يونيفرسال بيكتشرز، لكن واجه صعوبات بإطلاق المشروع فباع الحقوق إلى شركة باراماونت بيكتشرز بالتسعينات. وخلال هذه السنين وبعدها مرت عديد من الأسماء كمرشحين للإخراج ولأداء البطولة، انتهت بديفيد فينشر وبراد بيت وبقية فريق التمثيل عام 2005. بدأ التصوير أخيرا بنوفمبر 2006 وانتهى بسبتمبر 2007، وأخيرا صدر الفيلم عام 2008. حظي الفيلم بتقييمات إيجابية مع إشادة بأداء الممثلين، وحقق نجاح تجاري كبير بلغت إيراداته 336 مليون دولار. كذلك حصل على 13 ترشيح لجائزة الأوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل ممثلة مساعدة. فاز بثلاث جوائز هي أفضل إخراج فني وأفضل مكياج وأفضل مؤثرات بصرية. أين يقع فيلم The Curious Case of Benjamin Button؟ يعد هذا الفيلم حالة خاصة ومثيرة للاهتمام من حيث التصنيف، لأنه يقف على الحدود الفاصلة بين الأنواع السينمائية. فالفكرة الأساسية للفيلم هي رجل يولد بمظهر عجوز ثم يصغر جسده مع مرور الزمن، لكن الفيلم ما يقدم تفسير علمي لهاي الظاهرة، كذلك ما ينسبها إلى السحر أو القوى الخارقة المعروفة بعالم الفانتازية. لذلك يصنف ضمن الدراما الفانتازية أو الواقعية السحرية وليس ضمن الخيال العلمي التقليدي. والسبب بسيط، لأنه الفيلم ما يهتم بسؤال كيف حدث ذلك، لكن الفيلم يهتم بسؤال ماذا يعني أن تعيش حياة تسير عكس الجميع. ولذلك فإن جوهر الفيلم مو قصة الشيخوخة المعكوسة، لكن التأمل بالزمن والحب والفقدان والندم وقيمة اللحظات اللي نعيشها. وفكرة الشيخوخة المعكوسة ما هي إلا أداة سردية للوصول لهذه الموضوعات.

حكاية فيلم الحالة المحيرة أو الغريبة لبنجامين باتون. يستند الفيلم إلى قصة قصيرة تستلهم فكرة فلسفية عميقة عن معنى الزمن والحياة، وتقترب من المقولة الشهيرة المنسوبة إلى مارك توين: أفضل جزء في الحياة هو البداية، وأسوأ جزء هو النهاية. لكن الفيلم يقلب هاي الفكرة رأسا على عقب. بنجامين ما يعيش حياة إنسان طبيعية، لكن يولد عجوز ويبدأ رحلة العمر وهو يستعيد شبابه مع مرور السنوات. ومن خلال هذه المفارقة يطرح الفيلم سؤال مؤلم: ماذا لو امتلك الإنسان حكمة العمر في جسد يرفض أن يتقدم؟ فالإنسان يولد بلا خبرة ولا معرفة ولا ممتلكات، ويمضي برحلة الحياة يجمع الذكريات، يبني العلاقات، يكتسب الحكمة. لكن من يوصل إلى مرحلة يفهم بيها الحياة بشكل جيد، يبدأ الزمن ياخذ كل شيء منحه إياه، ياخذ الصحة والأحباب واللحظات اللي لا يمكن استعادتها. الفيلم هي مو قصة رجل يعيش بالعكس فقط، بل تأمل بقيمة الوقت وبحقيقة أن الإنسان قد يقضي عمره يبحث عن الأشياء، وبعدها يكتشف أن ثمن ما كان يملك هو اللحظات اللي مرت دون أن ينتبه إليها.

تبدي القصة بنهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918 مع ساعاتي يفقد ابنه بالحرب العالمية ويصنع ساعة ضخمة تسير عقاربها إلى الوراء، متمنيا أن الزمن يستطيع العودة حتى يعيد الشباب اللي فقدوا حياتهم بالحرب. وبهاي الأثناء وبمكان ثاني بنفس المدينة يشهد صاحب مصنع أزرار حالة غريبة، يولد طفل بمظهر عجوز، تموت أمه خلال الولادة، فيقرر الوالد التخلص من هذا الكائن المشوه مدفوع بشعور الانتقام والقرف من هذا الطفل، وبعد أن يلقيه أمام دار عجزة تتعلق به موظفة الدار وتتبناه، فيعيش الطفل على نحو طبيعي وعفوي مع هذه الأم الافتراضية. تقنية السرد بالفيلم تستند إلى الفلاش باك، يبدي بمشهد على فراش الموت بأحد المستشفيات تستعيد به البطلة دايزي ذكرياتها. تكشف هاي المرأة العجوز عن قصة الفيلم مثل ستار يرفع بالتدريج، إلى أن نكتشف أن بنجامين بطل قصتنا هو زوج دايزي اللي يصغر بمرور الوقت. ديفيد فينشر ينجح بالمحافظة على إيقاع الزمن البطيء اللي يغلي على نار هادئ طوال الفيلم، أما سيناريست إريك روث وهو ذاته كاتب فيلم فورست غامب فوضع سيناريو هذا الفيلم الطويل 2:40 بطريقة يعيد ترتيب القصة حتى تمس أحداثها شخصيات المجتمع النافرة بذاك الوقت، يحمل مسؤولية الأحداث من حروب وتدهور أخلاقي وتفكك اجتماعي للبشر مو للقدر. وبهاي الطريقة يجاري فكرة كاتب القصة فيتزجيرالد الأساسية نقد المجتمع الأمريكي ورصد التحول العظيم اللي شهده هذا المجتمع بعد الحرب العالمية الأولى. نراقب بنجامين المراهق بمظهر الستيني وهو يشتغل على متن مركب صيد، يواجه الموت بنفسه وجها لوجه خلال تعرض المركب لهجوم من فرقة ألمانية بالحرب العالمية الثانية. أما دايزي فتصير راقصة بالية محترفة بنيويورك، وهاي بيها إحالة لعصرنة المجتمع الأمريكي. بعد سنوات راح يلتقون بمنتصف العمر، هي راقصة عصرية بوهيمية وحداثية وهو غريب قادم من المستقبل بمواجهة تقدم الزمن.

واقعية ولادة الكهل. بالواقع توجد حالة طبية قريبة من هاي الفكرة، اسمها بروجيريا أو متلازمة هاتشنسون جيلفورد، وهو مرض وراثي نادر جدا يخلي علامات الشيخوخة تظهر بشكل مبكر عند الأطفال. يولد الطفل طبيعي غالبا، وبعدها تبدي خلال السنوات الأولى من حياته مظاهر مثل بطء النمو وفقدان الشعر، تغيرات بالجلد، ومشكلات مرتبطة بالأوعية الدموية. لكن الفرق الكبير عن قصة بنجامين باتن هو المصابين بالبروجيريا ما يعيشون دورة عمر معكوسة، هم أطفال بعمرهم الحقيقي، لكن أجسادهم تظهر عليها علامات تقدم العمر بسرعة، وغالباً تصير الوفاة بسن مبكرة بسبب مضاعفات مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب.

الموت والفقدان بفيلم The Curious Case of Benjamin Button. واحدة من أجمل أفكار الفيلم إنه يميز بين شكلين من أشكال الموت. الأول هو مواجهة موت الآخرين وفقدانهم، والثاني هو مواجهة موتنا إحنا. بالمشهد الافتتاحي على فراش الموت اتذكر الممرضة البنت: هل ودعتي أمك؟ أحيان كثيرة تفقد محبيك دون القدرة على توديعهم. التوديع مو بالمعنى الحرفي القول كلمة وداعا، لكن هو النظرة اللي تختصر العلاقة اللي جمعتك مع الفقيد، كل المشاعر والقصص اللي كانت بينكم على مدى الحياة. نظرة ما تقول بيها شيء وتمتلي عيونك بالدموع، دموع الحب والأسى، دموع أني أسأت إلك هواي على أمور يمكن ما كانت تستحق مثل ما أشوفها الآن. أنا آسف، اعتزازي بيك يفوق كل الأمور اللي اختلفنا عليها سابقا. ولذلك يضع الفيلم أهمية خاصة لفكرة الوداع. الوداع مو مجرد كلمة أخيرة، لكن هي النظرة اللي تختصر سنوات من المشاعر والذكريات، وتحمل بداخلها الحب والندم، الامتنان، وكل ما لم يتم قوله بالوقت المناسب.

رسالة فيلم الحالة المحيرة لبنجامين باتون. على الرغم من أن الفيلم يتناول الشيخوخة والموت والفقدان، فهو فيلم مو سوداوي، لكن هو فيلم يدعو إلى التأمل بالحياة واكتشافها، ويذكرنا بأنه وللأسف إحنا نفقد الأشخاص اللي نحبهم، يلا نعرف قيمتهم. والتجارب الجميلة والمؤلمة بنفس الوقت هي اللي تمنح للحياة معناها. كذلك يحمل الفيلم العديد من الرسائل والرموز اللي تظهر بالتفاصيل الصغيرة بكل شخصية وموقف وشي نشوفه خلفه أكو معنى أعمق. وأتصور أنه هاي المعاني صعب إدراكها بالمشاهدة الأولى. الفيلم عميق على الرغم من طوله، لكن يستحق أكثر من مشاهدة. قصة الفيلم تبدي بساعة يتم تنصيبها بمحطة قطار، والمحطة هنا رمز واضح للحياة الدنيا، مكان للقاء والرحيل، مكان يلتقي به أشخاص ويغادر أشخاص آخرين. كذلك يشبه دار المسنين اللي يعيش بيها الأبطال بين استقبال وجوه جديدة ووداع آخرين. يصنع الساعات الحزين ساعة تسير عكس الزمن، وكأنه محاولة تصحيح مسار الحياة. ومنها تبدي رحلة بنجامين باتون لنكتشف أن العودة للشباب لا تعني بالضرورة الهروب من الألم، فالكل مرحلة ثمنها حتى لو كانت عكس ما نعرف. حتى الرموز الصغيرة بالفيلم تحمل هذا المعنى، مثل الطائر الطنان القادر على الطيران للخلف، أو حركة الإعصار ودورانه باتجاه أو عكس عقارب الساعة. كلها إشارات مرتبطة بفكرة الزمن المعكوس وحياة البطل المختلفة. بعض الشخصيات اللي تبدو وكأنها مجرد عناصر لإضافة الطرافة والغرابة للقصة، تحمل قصص إنسانية حقيقية مأخوذة من الواقع تم إضافتها للقصة في طريق تربية ونضج وفهم بنجامين باتون للحياة، وكأنها دروس تقدم إليه حتى يعرف المفارقات اللي بالحياة واللي بالمجتمع الأمريكي آنذاك.

من بينها شخصية الرجل الأفريقي اللي تستند إلى قصة حقيقية لشخص يدعى أوتابينغا، تم أخذه من الكونغو عنوة عام 1904 وتم عرضه بحديقة حيوان برونكس ضمن ممارسات عنصرية كانت موجودة بذلك الزمن. بعدها تم إطلاق سراحه لاحقاً بعد أن اعتبرت معاملته غير إنسانية. عاش بعدها بدار للأيتام وحاول يبدأ حياة جديدة على أمل العودة للوطن لاحقاً. وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى فقد هذا الأمل وأنهى حياته بشكل مأساوي عام 1916. طبعا هذه التواريخ الحقيقية للحادثة، الكاتب استل الحادثة وفكرتها ووظفها بالفيلم بتواريخ ثانية. وجود هاي القصة بالفيلم يذكرنا بأن خلف كل شخصية غريبة أو مختلفة حكاية إنسانية حقيقية مليئة بالمعاناة، كذلك شخصية الرجل اللي تعرض للصعق بالبرق 7 مرات، وهاي مستوحاة من قصة حقيقية لشخص يدعى روي سولفيان اللي نجا فعلا من 7 ضربات برق وحصل على رقم قياسي عالمي. ورغم هذه التجارب القاسية كان يشوف أن نجاته مو لعنة لكن نعمة، لأنه بقى على قيد الحياة بعد كل إصابة. هاي الشخصيات الجانبية تمنح الفيلم بعد أعمق، تذكرنا بأن الحياة مليئة بالأحداث غير المتوقعة، والإنسان ما يقاس فقط بما يحدث له لكن بالطريقة اللي يختار بيها أن ينظر لما حدث. بالنهاية الفيلم ما يقدم فكرة عكس الزمن كحل للحياة، لكن يذكرنا أن قيمة العمر مو بعدد السنوات ولكن باللحظات والعلاقات والتجارب اللي نعيشها.

التصالح مع الزمن ربما تكون أعظم رسالة يتركها إن الفيلم، إنه الزمن مو شي ننتصر عليه، لكن شي نتعلم كيف نعيش وياه. فحتى لو ولد الإنسان وهو يسير بعكس اتجاه الزمن، راح يكتشف بالنهاية أنه عقارب الساعة ما تتوقف الأحد، واللحظات اللي نأجلها اليوم قد تصبح غدا مجرد ذكريات بعيدة. أيضا يذكرنا الفيلم بأن العائلة ليست دائما بالأشخاص اللي تجمعنا بيهم صلة الدم فقط، لكن بالأشخاص اللي تركون بداخلنا أثر ما يرحل. بعض الأشخاص يكونون عائلة عنا لأنهم أحبونا بطريقة صادقة ومميزة. قد نتمنى أحيانا العودة إلى الوراء، إصلاح قرار، لقاء شخص رحل، أو عيش لحظة مرت بسرعة، لكن الزمن ما يفتح أبواب للعودة. ولهذا السبب ربما ما يسألنا الفيلم ماذا لو عاد الزمن، لكن يسألنا سؤال أعمق: ماذا سنفعل بالوقت الذي ما زال بين أيدينا؟ لأن النهاية الحقيقية مو أن يتوقف مرور الزمن، لكن أن نعيش كل لحظة قبل أن تصبح هي الأخرى ماضياً.

0: وبالختام أقتبس رسالة بنجامين اللي كتبها البنته. مهما يكون من أمر فليس هناك وقت متأخر أبدا أو وقت مبكر أبدا. لتصبح الشخص الذي ترغبين أن تكونيه لا يقيدك زمن، ولك أن تتوقفي متى شئت. يمكنك أن تتغيري ويمكنك أن تبقي على حالك، فليس للحياة قواعد صارمة تملي علينا كيف نعيشها. بإمكاننا أن نجعلها أفضل ما يكون أو أسوأ ما يكون، وإني لأرجو أن تجعليها في أجمل صورها. أرجو أن تري ما يدهشك وأن تشعري بمشاعر لم تعهديها من قبل، وأن تلقي أناسا تتباين رؤاهم وتختلف وجهات نظرهم. أرجو أن تعيشي حياة تفخرين بها، فإن وجدت يوما أنها ليست كذلك فأرجو أن تملك القوة والشجاعة لتبدأي من جديد. هقد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج سينما تايم. كان معنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة الأخوان علي وحسين عبد الباقي، وأنا أحمد الزبيدي أحييكم شاكرا لكم حسن المتابعة والإصغاء. إلى أن نلتقي، ابقوا قريبين من الفن، لأن الحياة تصبح أكثر احتمالا حين ننظر إليها بقليل من الجمال.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
3: 102.5
2: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشة إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا تحية لكل مستمعينا الأفاضل، وأخص بالذكر صديق البرنامج المستمع دائما أستاذ سعد ديوان، أرجو أن يكون دائما بخير وجمال ومحبة. طبعا كثير من الأحاديث اللي تصير غالبا بيناتنا احنا، يعني على المستوى الشخصي لدينا قائمة من الأمنيات، سواء متحققة غير متحققة، وأحيانا ما يتحقق يركن جانبا وننظر نتطلع إلى أشياء أخرى. هذا على الصعيد الفردي. على الصعيد الجماعي أيضا الشعوب لديها أمنيات ولديها أحلام. ما أدري إذا كلمة أمنيات هي تفي بالغرض، لأن كلمة أمنيات كلمة مفخخة غالبا باللغة العربية، يقال أنه الأمنيات هي للأشياء التي لا تتحقق، يعني للأمور التي من الصعب جدا أن تتحقق. لذلك حتى الأساتذة في اللغة العربية يحرصون دائما على أن يكتبوا أرجو لكم النجاح، مو أتمنى لكم النجاح، باعتبار أنه التمني يرادف أو يلائم الأشياء الصعبة عصية التحقق. المهم، لكن في غالب الأحيان ينتاب الإنسان عدم رضا، سواء عن الأشياء اللي حققها أو الأشياء اللي هي بعده أصلا ما متحققة. وهذا يعني هاي مادة دائما، هي مادة أو معنى دائما يرافق الإنسان ويألمه، يعني يعذبه، جزء من المشقة غير المرئية اللي تواكب الأشخاص هي هاي الأشياء التي يريد لها أن تتحقق. هسه مرات هي أشياء متعلقة به على الصعيد الشخصي، يريد أن ينفذها يحققها كذا إلى آخره، ويمضي العمر. لكن اللي يزيد طين بلة ويصعبها عندما تكون الأشياء متعلقة بشخص آخر، عندما تكون الأشياء متعلقة بشريك، عندما تكون الأشياء متعلقة بأخ، عندما تكون الأشياء متعلقة بعائلة، عندما تكون الأشياء متعلقة بصديق، عندما تكون الأشياء متعلقة بوطن غير قادر على أن يوفر الأجواء التي من أجلها أو التي بها تستطيع أن تحقق ما ترجو. اليوم راح نحكي عن نمط من الأشياء ربما الصعبة جدا اللي تصير في العلاقات الزوجية، اللي هي تنتمي لهذا المحور بشكل أو بآخر.

شايفين مرات من يطلع واحد سواء بالتلفزيون أو صديق أو تشوفه في مقهى أو في أي مناسبة يتكلم مثلا عن زوجته، يتكلم عن أم العيال، ها يقول ماكو منها، وقفت وياي، سوت كذا، ما أقدر أنساها، ما أقدر كذا إلى آخره، يتغنى بحب هذه المرأة التي رافقته سنين طوال. هذا شائع التصرف، أليس كذلك؟ يعني شائع أنه الإنسان يتغنى بما لديه، يتغنى بالطفل اللي هو أبوه مو أمام الآخرين، ابني كذا، ابني، بنتي والله سوت كذا إلى آخره، زوجتي أنا محترمة كذا، ماكو مثلها إلى آخره، هبة من الله كذا إلى آخره. وهي همينة من تتكلم عنه غالبا هم تقول ماكو من كذا، خذ زلمة بطل كذا إلى آخره. هذا واضح وهو مشاع يعني ومشهور جدا. زين، هذا خليه على جانب. هناك أشياء لا تقال، مو هناك أشياء بين السطور، وهي أشياء مرعبة بالحقيقة. ليش مرعبة؟ من تكون كل الأشياء الملائمة بس تمام مرتاح، يعني تكون الزوجة جيدة تحترمك، ها تقدسك مو بس تحترمك، أنت زين وياها، هي زينة وياك، تصرفاتها جيدة، ما شاذة عن الطريق، تسمع حكيك، يعني تلبي رغباتك كذا إلى آخره، زينة ويا أهلك، مسوي مشاكل، تربي أطفالك عدل كذا إلى آخره، لكن أنت لا تشعر بالارتياح ولا تشعر بالسعادة. هنا السؤال يصير شنو؟ يصير السؤال معقد، لأنك لا تملك ما تقول. يعني غالبا احنا نظل في علاقات ليش؟ لان ما عندنا اعذار للرحيل، مو سواء علاقات زوجيه او مرات علاقات صداقه ايضا. يعني انت صديقك زين بس مو هو طموحك، مو هو اللي الشخص اللي تريد تظل وياه، مو هو كذا الى اخره. المهم، الكاتبه لفتتني بصراحه، اسمها سو جونسون. هاي الكاتبه تقول انه الحب هو مو عقد اجتماعي، يعني مو شيء يتفقون اثنين عليه، ها هو لحظة، هو حدث عاطفي بهذه الطريقة. يعني هو مو مشروع عقلاني، فلان زين ووردة وحباب وخلوق وماكو منه وكذا ولذلك انا احبه. يعني هذا المنطق العقلي لعقل الحب هو مو دائما شيء صحيح ويلبي رغبات الانسان. احنا غالبا نعتقد، وهذا اعتقاد شائع ايضا، انه الاشخاص اذا جبت امرأة ورجل، انا طبعا هنا ما اتبنى كلامها وانما جاء نقل لحضراتكم، احنا غالبا كما تقول هي، عندما نعتقد او عندما نرى ان الطرفين فيهم درجة من التوافق الفكري عقلي، ها، وتوافق اخلاقي نفس الأخلاقيات، وتوافق اجتماعي من نفس الطبقات، نعتقد أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، لكن هي ترى أمرا مغايرا. شنو تشوف؟ راح نشوف بعد الفاصل.

طبعا سو جونسون ما تقول انه التوافق الفكري والتوافق الاخلاقي والتوافق الاجتماعي مو مهم بالعلاقات الزوجيه ابدا، هي مو تقول هيجي، وانما تقول اكو اشياء ربما اهم او تاتي في البدايه. شنو هاي الاشياء؟ تقول الاستجابه العاطفيه المتبادله، الاستجابه العاطفيه، والاستجابه غالبا في احيان كثيره ترتبط بالسرعه، يعني انت مباشره لزمت كوب حار، ها مباشرة شو تسوي؟ تهد. هاي أول استجابة عقلية، الدماغ مباشرة دماغك يسوي إعاز إنه يابا هذا الكوب حار، خلاص الاستجابة هي التي تنقذ، الاستجابة السريعة في الغالب. المهم هي تقول إنه الحب وديمومة الحب بين اثنين هي مو قرار عقلي مستمر. زين هي شنو تقول؟ هي حضور نفسي، انه اكو واحد حاضر وياك نفسيا، مو مكانيا، ها مو مكان، يعني هو يمك، احتمال زميلك همينه اذا انت ضايج وكذا، يعني يواسيك، بس هو نفسيا ما استطاع ان يحضر معك. هسه شلون يحضر نفسيا؟ هذا سؤال صعب معقد، ربما يقودنا الى حلقه كامله. هي شو تقول؟ تقول انه يا ترى اذا اثنين يفشل الزواج بيناتهم، مرات هم متوافقين جدا على الورق، مو بس يفشل الزواج لأن ماكو حضور نفسي. الحضور النفسي له شروطه، يعني له الأشياء التي ينجح من خلالها. زين مرات ينجح الزواج بين شخصين هم أصلا مختلفين تماما عن بعض حتى في الطباع، ها؟ لكن ينجح. هي أيضا تنقد أسطورة التواصل، يعني فكرة التواصل تنقدها. التواصل هسه مرات واحد يعتقد أنه يحضر بمن؟ بالتواصل، يعني شنو يسأل عنك؟ شلونك؟ كذا، يقول له زين، شنو صار وياك؟ تقول له كذا كذا كذا، تشرح له يعني يوم رحت كذا، سويت كذا، اجيت كذا الى اخره. يعتقد انه التواصل هو كل شيء، وطبعا هذا طبعا حشت بمفهوم هو مستفز. التواصل عند الناس شيء مهم، حتى احنا بما نقضي اوقاتنا ببرامج التواصل الاجتماعي، يعني التواصل الاجتماعي ظاهره عالميه، يعني أغلب الكتب تركز على مسألة التواصل حتى بين الزوجين، مو تعلم مهارات التواصل كذا كذا إلى آخره. لكن جونسون هنا أنا تقول أنه التواصل هو مو دائما أصل المشكلة، التواصل هو مو دائما أصل المشكلة، وإنما ما بعد هذا التواصل، الفهم، المعالجة. يعني أنت تقول لك شبيك اليوم، تقولها ضايج، هذا التواصل هنا أنا. ها هنا التواصل خلص، المعالجة الآن كيف أتعامل مع هذا الإنسان اللي هو شنو حزين، كيف أعامل هذا الرجل الحزين، أو كيف يعامل الرجل المرأة الحزينة أو المرأة المضطربة أو المرأة التي تعاني من الانكسار، صار وياها موقف بالمدرسة، صار وياها موقف بالجامعة، صار وياها موقف بالسوق، صار وياها موقف ويا أهلها، صار وياها موقف ويا كذا. هنا جونسون تقول الأزواج يفشلون عادة لأنهم يتحدثون عن الأعراض الجانبية بدل أن يتحدثوا عن الجروح الحقيقية اللي تمس بعضهم. هنا طبعا هذا معنى عميق جدا. وهي أيضا تقول أنه يعني غالبا الغضب، فكرة الغضب بين الأزواج بيناتها، يعني خلفها شعور ثاني أعمق من الغضب. أكو شعور غالبا إحنا نغضب، الرجال مثلا أو المرأة تغضب أحيانا، وخلف هذا الغضب سبب آخر للغضب، يعني سبب من أجله يغضب الإنسان. مرات يكون خوف، مرات يكون خزي، شعور بالخزي أو الشعور بالوحدة أو الشعور بالإهانة أو الشعور بالنبذ، هذا يخلي الإنسان يغضب. ولذلك السؤال دائما عن الشعور، عن ما خلف الغضب، شنو الأشياء اللي نخشاها فعلا إحنا؟ وهذا سؤال صعب. ليش؟ لأن غالبا الإنسان يتجنب أن يجيب الأقربين عن هذا السؤال. يعني غالبا الرجل يريد أن يبقى كبيرا بعين المرأة التي يحب مثلا، أو المرأة تريد أن تبقى كبيرة. لذلك الشعور بالخزي، هذا الشعور واحد يشعر بالخزي ما يقدر يعبر عنه لمرته أنه يشعر بالخزي مثلا، أو يشعر بالوحدة، أو هي يمه اللي أنا شعر بالوحدة واقفة، مو صعبة، مو. ولذلك هنا أكو نبل يحتاج الإنسان أحيانا حتى يصل إلى
درجة الاعتراف.

0: حتى نستزيد بالتفاصيل أكثر، خلونا نلجأ معا للاستماع لهذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: قبل ظهور مقاربة سو جونسون في العلاج الزوجي، كان التيار السائد داخل الاستشارات النفسية يميل إلى تفسير الصراع بين الأزواج بوصفه خللاً في المهارات. كان الافتراض بسيطاً ومباشراً إذا تعلم الطرفان كيف يتحدثان بهدوء، وكيف يصغيان دون مقاطعة، وكيف يعبران عن مشاعرهما بوضوح، فإن الخلافات ستتراجع تلقائياً. هذا التصور أنتج أدبيات واسعة حول التواصل الفعال وإدارة الحوار وتقنيات حل النزاع. داخل هذا الإطار كانت المشكلة تقرأ على مستوى الأداء السلوكي، نبرة الصوت، اختيار الكلمات، توقيت الرد، وآداب النقاش. ومع تراكم هذه الأدوات بدا وكأن العلاقة الزوجية يمكن إعادة هندستها عبر تحسينات تقنية في طريقة الحديث فقط. جاء سو جونسون لتقترح قراءة مختلفة جذرياً من خلال عملها السريري ومتابعتها الطويلة للأزواج. لاحظت أن كثيراً من الصراعات تتكرر رغم امتلاك الأزواج لمهارات تواصل جيدة، كان بعضهم قادراً على التعبير بوضوح، ومع ذلك يستمر التوتر في التصاعد. هذا التناقض دفعها إلى إعادة النظر في مصدر المشكلة. في مقاربتها يتحول التركيز من كيف نتحدث إلى ما الذي نشعر به حين نتحدث. الحوار في هذه الرؤية ليس مساحة تبادل معلومات، بل مساحة اختبار آمن عاطفي. الكلمات لا تفهم بمعناها المباشر فقط، بل بما تحمله من إشارات إلى القرب أو التهديد أو الإهمال. تحت كل نقاش يومي كما تلاحظ يعمل سؤال أكثر عمقاً، هل أنا مرئي داخل هذه العلاقة أم قابل للاستبدال؟ هذا السؤال لا يظهر في سطح الجملة، لكنه يؤجج الانفعال ورد الفعل. لذلك قد يتحول تعليق بسيط إلى انفجار عاطفي، ليس بسبب ضعف في مهارات الحوار، بل بسبب حساسية نظام الارتباط العاطفي. بهذا الانتقال أعادت جونسون تعريف العلاج الزوجي من تدريب على التواصل إلى إعادة بناء الأحساس بالأمان داخل العلاقة، باعتباره البنية التي ينهار أو يستقر عليها كل شكل من أشكال الحوار.

خلونا الآن نغادر الفقرة الأولى ونذهب إلى فقرة أخرى تتعلق بالتردد. والتردد غالبا هو يعني محاولة اتخاذ القرارات. احنا غالبا عندنا قرارات، قرارات مرات بسيطة، واحد يختار فرشة، يختار ديكور للبيت، يختار لون للنقال اللي يشتري، مرات يختار زوجة، مرات يختار صديق، مرات يختار فرصة عمل، أو يختار نموذج

قريبا. والمصيبة أننا لا نستطيع أن نعيش أكثر من حياة واحدة كما يقول كونديرا. يعني هي صعوبة الحياة أنه هي تحتاج إلى نوع من التجربة الحياتية. والتجربة أيضا تعرفون يعني في الأثر يقال السعيد من وعظ بغيره. يجب أن ننظر إلى تجارب الآخرين وكذا إلى آخره. لكن أيضا تجارب الآخرين محكومة بظروفهم ومحكومة بحياتهم ومحكوم بنسقهم الاجتماعي ومحكوم بأمور كثيرة ومحكوم بمزاجية الأشخاص نفسهم وهكذا. قد تتغير الأمور وما تراه أنت صحيح ربما يراه الآخرون خطأ فادحا مو؟ ولذلك القرار دائما أي قرار مهما كان هذا القرار بسيطا أو عميقا أو معقدا يبقى يعني يسير معك سواء حتى لو اتخذته حسمت الموضوع لكن تنظر نظرة إلى الخلف وتقول أخ والله لو مشتري بيت في هاي المنطقة كان هسه عندي كذا مليون إضافي والله لو ما بايع القطعة الفلانية بذيك المنطقة هسه ارتفعت أسعارها والله لو رايح هندسة كلية أهلية مثلا والله لو رايح كذا والله لو متزوج فلانة والله لو مراضي هذا الصديق الآن صار لعشر سنوات ما حاتشو يا والله لو كذا والله لو كذا. فالقرار غالبا يورث حالة من الندم. طبعا هكو معلومة تحكيها هاي الكاتبة اللي هي أستاذة في كامبريدج هاي الجامعة المرموقة تقول في القرارات المعقدة ينبغي عليك أن تتبع غريزتك الأولى. ها يعني شنو؟ يعني أنت مثلا تريد تشتري مثلا سيارة بهبهان والله قديمة بهبهان والله تريد تشتري سيارة ها مثلا جيتور مثلا ها أنت تريد تشتري دخلت بالمعمعة مع الخيارات وكذا إلى آخره شنو صارت عندك مخاوف. هي تقول ماذا؟ تقول اتبع قراراتك الأولى. تريد أن تنشئ عملا أو تبدأ بمشروع معين بكتابة برواية تريد أن ترسم تريد أن تسجل في دورة إنجليزي تريد في كذا هذه قرارات بسيطة قد تبدو مو؟ تقول هي اتبع غريزتك الأولى. أنت شنو تريد؟ يعني إذا شيء أنت تريده خلاص اتخذ القرار. وبعدين هي راح تحكي طبعا بتفاصيل عجيبة عن الطريقة اللي يتعاملوا ياها الدماغ فيما يخص الندم أو فيما يخص استرجاع اللحظات ما قبل هذا القرار. هي تقول أنه من يعني العلماء أثبتوا أنه من الأفضل اتباع رد الفعل الغريزي الأول اللي يجي للإنسان كل ما زاد تعقيد القرار. يعني خصوصا في القرارات المعقدة الصعبة شوف دماغك أول شيء يجي لك ها؟ طبعا هاي ترجعنا إلى مسألة احنا مرة خذيناها بشكل سريع. الدماغ بأجزاء بمستويات بمستوى التحليل وبمستوى الاستجابة بمستوى القشرة الأمامية وكذا وبمستوى اللوزة الدماغية. أكو أشياء الدماغ ينفذها مباشرة بدون ما يرجع لك مباشرة شي حار توخر يدك مثل ما قلنا ها. وأكو أشياء تحتاج شنو إلى نوع من التحليل والتأويل وكذا إلى آخر. هي تقول اتبع الغريزة احنا ركز لي على الغريزة في القرارات المعقدة اتبع الغريزة بها. هاي وصية ترى يعني مو هينة صعبة شوية لأن الإنسان يوصف دائما بكونه إنسانا عاقلا ومتأملا ويراجع الأمور ويحلل الأمور. كيف تقول عالم أنه على الإنسان أن يتبع غريزته في القرارات المعقدة ها مو القرارات البسيطة؟ لذلك سنفصل كثيرا في هذا الموضوع.

0: طبعا هذه العالمة اللي اسمها أوليفيا ميريس اللي عالمة في كامبريدج مثل ما قلنا واللي تحكي عن التردد واتخاذ القرارات تقول أنه العلم يقول أنه التردد يحبط الإنسان، وهذا الشعور إذا تكرر صار منتظم، يعني إذا تكرر الشعور صار منتظم أحيانا يمثل نوع من العائق يعرقل حياة الإنسان بشكل أو بآخر. يعني شنو؟ يعني أحيانا أكو ناس تحتاج لساعات ربما قبل اتخاذ القرار، ساعات ومرات أيام. تلقى واحد مثلا يشتري شاشة مثلي أنا مثلا لازم يضل سنة يسأل عن الشاشات، تتغير والمواصفات تتغير وأنا أبقى عالق في المواقع وكذا وأبحث عمود شاشة مثلا، يبحث يقضي وقت طويل للبحث عن المنتج الأفضل، وأحيانا يبقى حائرا أمام قائمة الطعام في المطعم، حيران امتحان عنده، يطي هذا المنيو يظل صافن العائلة كلها التانية وكذا إلى آخره، لأنه يحتار شنو يأكل. يعني محاولة الاختيار، يحاول حتى يختار شنو يأكل ويبقى غير راضي. ها هاي الحيرة وراها شنو؟ يعني انعدام رضا، راضي ما راضي عن اختياره بعد اتخاذ القرار، ويتساءل انه انا اختاريت الشيء الصح، انا كذا، انا مو كان لازم اختار كذا بدل كذا. طبعا الطريقه في اتخاذ القرار احيانا تؤثر في الحياه، احيانا كثيره تؤثر في الحياه، فهي غالبا تؤثر في الحياه. ليش؟ لان هي في الغالب تحدد انه انت راح تنجز الامور ام لا. هي تقول بهذه الطريقه أوليفيا ميريس، وتقول لك او توضح لك هذه يعني قراراتك ايضا تخليك تستغل الفرص ام لا. هواي ناس حياتها ما مشت ليه؟ ما استغلت الفرصة، ما اتخذت القرار في الوقت المناسب بهذه الطريقة. زين اذا واحد يكون حاسم هم راح يندم، شنو المشكلة؟ يعني هاي مشكلة كبيرة. يعني اذا تريد مني اصير حاسم ما تردد وراح اتخذ القرار وبعدين انا راح اندم، هي تجيب عن هذا التساؤل الشائك. تقول انه في الغالب احنا اذا اتخذنا قرارات سيئة فاحنا بالحقيقة الدماغ راح يتجاوز هذه القرارات السيئة عادي. يعني مرات الحسم اهم من كون القرار سيئا ام جيدا. يا بشلون؟ اتجينا هناك طرق عديدة، الناس نوعين هي تصنفهم، اكو واحد مبالغ واكو واحد مكتفي. هذا المبالغ اللي حكينا عنه واحنا نلتقي بهم غالبا ايضا، يعني هذا اللي يبحث وينقب قبل لا يشتري قمصرة مثلا، يدور ويشوف المواقع كلها وكذا إلى آخره، ويجرب أكبر عدد من المعاطف يشلع قلب هذا اللي يبيع له مثلا، حتى شنو؟ حتى يشتري المعطف الأفضل مثلا، أو حتى يشتري اللابتوب الأفضل، أو حتى يشتري الشاشة الأفضل. هذا مبالغ. وحتى ذا يجيب له واحد يصلح له شيء بالبيت يسأل وكذا، وأحسن مصلح وأحسن كذا إلى آخره، يستغرق وقت أحيانا قبل أن يتخذ القرار لاقتناء شيء معين، وعندما يأتي هذا الشيء المقتنى يعني يجيبه تروح اللذة مالته، السعادة كلها رايحة، لأنه هو استنفذ الطاقة كلها، انتهت طاقته. غالبا المبالغ يؤجل القرارات ويؤخر، يعني يؤخر الأفعال، لأن عملية قراءة الخيارات هي عملية مرهقة، خصوصا في عالم مادي مثل العالم اللي نعيشه الآن. أكو آلاف الخيارات أمامك في كل شيء، في كل شيء أكو آلاف الخيارات. هو يعتقد أنه هو وجد الأفضل، يقتني أنه شنو يشوف الأفضل في مكان آخر تماما. هنا يبدي شنو؟ شعور الندم. أيضا المكتفي على الجانب الآخر شو يسوي؟ إذا احتاج شيء يستعرض خيارات قليلة ويختار ويقول هذا جيد بما فيه الكفاية. طبعا هاي بين قوسين بين هلالين، لأن هي استخدمتها الكاتبة، هذا جيد بما فيه الكفاية، يعني أنا أدري بأنه أكو أشياء أحسن منه خلاص، بس أنا اختاريت أنه أختار هذا المنتج، اختاريت أنه أختار هذه الحياة، اختاريت أنه أختار هذا الخيار. ولا هذا هؤلاء المكتفون لا يحزنهم أنهم وجدوا أشياء أفضل من أشيائهم، لأن هذا الشعور الندم شعور مرهق للإنسان، خصوصا إذا دخلنا في العلاقات العاطفية أو العلاقات المعنوية، يعني الجانب المعنوي للإنسان. من ذاك المبالغ يبقى طول عمره يبحث ولا يجد ما يناسبه، أما هذا المكتفي فهذا يقبل
1: بالحلول الوسطى.

شايفين مرات مرة حكيناها في حلقة سريع انه اكو شاعر يقول في حزن يعني بحزن انه الامور تبدو بخير هو فارق حبيبته فهو ضايج لان الامور ماذا تبدو بخير وهذا مفارق طبعا يعني غالبا الانسان يحزن عندما الامور لا تبدو بخير او لا تكون بخير هو حزنان ليش لان اموره بخير يعني حياة مشيت بس احنا نفقد اعزاء ونفقد ناس قريبين من عندنا والحياة تمضي هذا قانون الحياة اللي هو قانون صعب بس شنو هي الحياة تمضي بخياراتنا السيئة بقراراتنا السيئة بأشياءنا الحزينة بأشياءنا التي نعتقد أننا لن نستطيع أن نقاومها تمشي تمشي تمشي الأمور تمشي طبعا هي الكاتبة هنا تحكي عن هذا الموضوع تقول غالبا احنا يقلقنا انه احنا يعني اذا قررنا قرار نعتقد انه الامور خافت سوء بعدين دائما نتوقع السوء الذي سينتابنا عندما لا تجري الامور مثل ما ينبغي اقول لكن احنا نتعافى اسرع مما نظن احنا كبشر نتعافى اسرع مما نظن واحنا نبالغ عاده في توقعاتنا السيئه نبالغ في توقعاتنا السيئة ليش؟ أكو سببين احنا ليش نبالغ؟ يعني مفردة نبالغ احنا ليش نبالغ؟ هي هنا طبعا تعالج الموضوع ما تذكر الأسباب تقول يعني بشكل مباشر وإنما تعالج الموضوع تقول احنا نبالغ لأن احنا ما ندري احنا نتوقع السيء بس ما ندري في وقتها أكو أشياء أسوأ من هذا السيء يصير في حياتنا يعني مثلا واحد يقول أنا ما راح أنجب مثلا طفل انا ما راح انا ما اريد اولاد في العائله ما اريد اطفال ليش انا ما اقدر اربيهم ما اقدر اهتم لهم ما اقدر اهتم بنفسي كذا الى اخره عنده اسباب لكن يكتشف بعدين انه اكو مشاكل اعمق من هاي ربما تحتاج الاولاد مشاكل يصير وياه شخصيا كذا في حياته هسه هذا مثل خلينا نعوف على صفحه القصد انه التجربه هي التي تحكم احنا مرات نتوقع احداث في حياتنا تصير سيئه بسبب قراراتنا بس اكو اشياء جانبيه احداث اخرى في حياتنا هي اللي تشغل اهتمامنا يعني اكو أسوأ من السيء اصلا فراح ننتبه له عقليا وراح ننسى هذا السوء اللي احنا بيه مثل ما احنا مثلا عايشين في العراق بهذه الطريقه في الغالب نعيش بين اكوام من الاشياء السيئه لكن سوء ها يلهيك عن سوء اخر وهكذا اي والله يعني ما عندنا هاي الرفاهية في حتى في الاكتئاب مثل ما قلنا في حلقة من الحلقات أنت تتوقع أنك ستحزن كثيرا مثلا ولن يكون هناك ما يجعلك تبتسم في حياتك مثلا إذا انفصل عنك شريك حياتك مو بس بعدين تكتشف أنه أنت راح تمر في أشياء أخرى ربما تلهيك عن هذا الحزن هذا واحد يعني الحياة مجموعة أحداث مو حدث واحد الحياة مجموعة ما ممكن تنفصل أنت في حدث واحد حتى لو تعتقد أنه هذا الحدث دسم راح أنت تعيش في قوقعة كذا إلى آخره هي تتكلم بهذه الطريقة أيضا تتكلم عن جهاز المناعة النفسية أنه الإنسان مثل ما أكو يعني أكو يقولون 99% سامع يعني من هذه المعلومة وأنقلها لكم بين هلالين أنه الإنسان في الغالب 99% من الأمراض التي تصيبه جسم الإنسان قادر على معالجتها ذاتيا بدون أن تدري أنت أصلا يعني بدون أن تروح للطبيب وبدون أن تطلع لك الأعراض مرات زين الأشياء النفسية أيضا العقل قادر على معالجتها وإحنا مرات نشعر بهذا الشيء يروح منك صديق يقول والله هو تبدي شنو تنظر له بنظرة سلبية يقول والله هو من البداية كان كذا يعني هو أنا كنت شاك شوف تغير شنو الحكي مالتك العقل يخليك تغير الرؤية التي تنظر بها إلى الآخرين هذا جزء من جهاز المناعة الذاتية طبعا هي هنا تركز تقول العلم من اكتشف أنا أنصح أنه أنت ما تركز بالمناعة العقلية لا تركز بالمناعة العقلية ليش؟ لأن من تركز إياها خلي العقل يعمل مثل ما يريد من تركز إياها ما راح تعمل بشكل جيد لا تركز بها هي هذه أمور يعملها العقل بشكل لا واعي يبدي يغير من أنماط التصوير يعني أنت حياتك مجموعة تصورات أنت تتصور أنك تخاف من هذا الأمر وتتصور أنك إذا فقدت هذا الإنسان حياتك شنو ستتعطل مثلا
مجموعة تصورات، لكن الدماغ قادر، العقل قادر على هذه المعالجة. وهذه أمور تجعلنا أحيانا إحنا يعني نبالغ في تقدير سوء النتيجة، نبالغ في العواقب السيئة، نبالغ. وهذا هو عمل نظام المناعة النفسية مثل ما تقول هي. طبعا أكو كاتب أو عالم أو باحث اسمه دانييل جيلبرت، أيضا هو من جامعة هارفارد، يقول أنه إحنا عندنا آلية دفاعية داخلية تمنعنا من التدهور. لأن أنت أكو واحد مرات أنت تركز في حياتك شلون واقف على رجليك لحد الآن، هذا المريت بيه كله، أنت شلون صامد يا أخي، أنت شلون قادر أنه تمشي بحياتك وأنت واجهت كل هذا. يقول أكو آلية دفاعية داخلية في الإنسان تمنع من التدهور، وهذا اللي خلينا نمشي وإحنا ما محصلين الوظيفة اللي نريدها، نمشي بالحياة، نمشي وإحنا فشلنا في أكثر من مشروع، نمشي ونواصل المسير يعني. وهذا جزء من عمل هذا الجهاز النفسي العظيم اللي بداخل الإنسان. أصلا أحيانا هذا الجهاز حتى يخليك تعيش يشوه الواقع، يعني ما يخليك تشوف الصورة الحقيقية، يغيرها حتى ترتاح. ولذلك هواي ناس يعيشون في أوهامهم، والوهم يكون في كثير من الأحيان مريح أكثر من الحقيقة نفسها. يعني عقولنا مثل ما يقول جيلبرت، يقول تبذل قصارى جهودها أو قصارى جهدها حتى تحسن حالتنا المزاجية لدرجة أنها قد تساهم في تشويه الواقع بهذه الطريقة. تجاهد خير طبعا أيضا، يعني هذا يقودنا إلى أنه الأمور ستكون بخير في كثير من الأحيان حتى مع القرارات السيئة. وهذا اللي يخلي الحسم هو عامل مهم في حياة الإنسان. أكو قرارات بغض النظر، سواء هسه أنا ما جاي أقول واحد ما يفكر، يفكر، لكن الإرجاء وتأجيل القرارات وإلغاء خاصية الحسم قد تفقد الإنسان شغف التجربة، وقد تفقد الإنسان إحساسه اللحظوي، إحساسه الآني اللحظي الحالي في الحياة.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أباه، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.